0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

0: لا لا لا لا سيد نعيم المسائل ما تتاخدش بالشكل ده. يا سيد نعيم انا قصدي يا سيد نعيم يا سيدنا يا سيد نعيم.
1: ايوه سيد وسيم.
0: انت رحت فين يا راجل؟ انت مش كنت ماشي ورايا دلوقتي؟
1: ما انت عارف يا سيد وسيم شغل المخابرات علمني ما امشيش من طريق واحد مرتين ابدا. قنبله كده اي حاجه احتياطات امن.
0: حتى وانت في قصر الرئاسه؟
1: حتى وانا في غرفه نومي. قولي ما تعرفش سبب الاستدعاء لينا ايه النهارده؟
0: ليه في مشاكل عندك في جهاز المخابرات ولا ايه؟
1: بالعكس الجهاز ماشي عندي على اكمل وجه لدرجه ان الدبانه اللي بتزن على بعد كيلو من القصر الجمهوري بقبض عليها فورا وارميها في المعتقل.
0: يبقى خلاص ريلاكس يا راجل. وبعدين بيني وبينك الاستدعاء النهارده مش ليك لوحدك.
1: ايه استدعى حد تاني ولا ايه؟
0: في اجتماع مصغر لفخامه الزعيم مع بعض الساده الوزراء المهمين.
1: اه جالك كلامي اكيد في مصيبه كبيره.
0: اولا انا مش شايف فيها اي حاجه خصوصا ان فخامه الرئيس هو في نفس الوقت رئيس الوزراء من حقه يجتمع بيهم من وقت للتاني.
1: ايوه بس ده عمره ما اجتمع بيهم.
0: عموما بشرفي انا لو اعرف اي حاجه كنت قلتها لك. اصلك اليومين دول يا سيدي ما عندكش فكره انا مشغول قد ايه بالشؤون الخاصه لفخامه الزعيم. فخامته مش عايزني اغيب عن عينه لحظه. اكله شربه نومه قلعه حتى ملابسه الداخلية أنا بلبسها له بنفسي. تخيل ما بياخدش حمامه إلا وأنا معاه.
1: كان الله في العون يا سيد وسيم.
0: يا سيدي كلهون في سبيل فخامة الزعيم والثورة والوطن.
2: الأنسة أمر موجودة بره يا فندم.
0: خليها تتفضل حالا يا ابني.
1: مين أمر دي؟
0: هقول لك بعدين استنى بس.
3: صباح الخير.
0: صباح الفل. أعرفك بسيد نعيم رئيس جهاز المخابرات الخارجية والداخلية وما بينهما.
3: تشرفنا يا فندم.
1: الشرف لينا هانم.
0: حضرتها الأنسة قمر عضو جديد في مكتب السكرتارية الخاصة لفخامة الزعيم.
1: ونعم الاختيار.
3: ميرسي قوي يا فندم.
0: ها أي خدمة ممكن أقوم بيها؟
3: رستم باشا ساب لي خبر إنه عاوزني.
0: عموما احنا في انتظاره لحد دلوقتي.
3: على العموم أنا في مكتبي وتحت أمره أول ما يوصل.
1: بيتهيألي شفت حضرتك قبل كده.
3: لا يا فندم ما افتكرش اننا اتقابلنا قبل كده.
1: مع انهم بيقولوا ان عندي ذاكره حديديه.
3: من الممكن قوي يا فندم من كتر المسؤوليات اللي على حضرتك انك تغلط ولو لمره واحده بس.
1: اغلط في وش جميل بالشكل ده ما افتكرش.
3: خلاص انا مستعد اقف قدام سيادتك لحد ما تفتكر براحتك.
1: عموما انا سعيد جدا بمعرفتك واذا احتجت اي حاجه انا تحت امرك لان الشغل عاده في المطبخ السياسي بيبقى صعب على اي حد جديد.
3: مطبخ ايه يا فندم؟ احنا في رئاسه الجمهوريه.
0: السيد نعيم يقصد يقول ان القصر العظيم ده وكل القصور اللي زيه في جميع انحاء العالم بيسموها مطبخ السياسه وده راجع لان الشؤون السياسيه بتكون مكشوفه جواه من غير اي زواق.
1: عشان كده الشغل في المطبخ السياسي بيتطلب من العاملين السريه التامه والحرص الشديد.
3: تاكد يا فندم ان اخلاصي الشديد لفخامه الرئيس وحبي الشديد لوطني هما دستوري في شغلي وحياتي الخاصه كمان.
1: ما شاء الله جمال ولباقه.
3: ميرسي قوي. تسمحوا لي استاذن؟
1: اتفضلي. وشها مش غريب عليا وبعدين اللي اسمها ما عداش عليا عشان احتياطات الامن كالمعتاد.
0: دي يا سيدي اتعينت بامر خاص وشخصي من فخامه الزعيم.
1: للدرجه دي؟
0: سيادته شافها في حفل افتتاح مصنع الكازوزه الاسبوع اللي فات عجبته فاصدر امره بتعينها. وانت عارف طبعا امر الرئيس معناها ايه.
1: لا في دي عندك حق. نائب رئيس الجمهوريه الفريق رستم رستم.

0: وسيم.
1: افندم يا باشا.
0: ابعت لي زيمباوي
1: حالا.
0: اهلا يا نعيم.
2: اهلا بيك يا فندم.
0: متهيألي يا نعيم انك ما بقتش تنفع في جهاز المخابرات. انا بفكر انقلك الصرف الصحي.
2: ليه بس يا باشا؟ ده انا طول عمري خدامك وخدام النظام.
0: احنا مش عايزين خدامين يا نعيم، شغلة المخابرات محتاجة ناس صاحية لشغلها، ناس ليها ألف عين تشوف بيها وألف ودن تسمع بيها، إنما مع الأسف أنتوا رجالتك نايمين على ودانكم وما أنتوش دريانين باللي بيحصل في البلد.
2: إزاي بس يا باشا؟ ده أنا الأسبوع اللي فات بس قبض على 1,000,000 مواطن ورميهم في المعتقل، غير 3,000,000 مواطن مقيدين اشتباه، غير 5,000,000 مواطن في انتظار التحقيق معاهم والشوية اللي فاضلين تحت المرابة.
0: مش كفاية يا نعيم، مش كفاية.
2: خلاص يا باشا، لو تحب نقبض على الشوية اللي فاضلين ما عنديش مانع.
0: مش هي دي القضية يا نعيم.
2: امال ايه يا باشا؟
0: انت عندك فكرة ان في فيلم اجنبي بيتمثل في البلد اليومين دول؟
2: عارف يا باشا.
0: وعارف كمان انهم استعانوا ببعض ممثلين من عندنا عشان يمثلوا في الفيلم ده؟
2: عارف يا باشا، وكلهم تحت المرافق.
0: اللي انت ما تعرفوش يا نعيم انهم استعانوا بممثل صورة طق الاصل من فخامة الزعيم ومطلعينه في دور حرامي. تصور تصور فيلم زي ده لما اتعرض في كل انحاء العالم والناس يشوفوا صوره طق الاصل من فخامه الزعيم في دور حرامي، ايه اللي ممكن يتقال عننا؟ ما تقاطعنيش يا نعيم، فيلم زي ده ممكن يكون مقصود بيه اسقاط سياسي، ممكن. قلت لك ما تقاطعنيش. انت عارف كويس ان اكبر حريقه بتبتدي من شراره صغيره. ساكت ليه ما بتتكلمش؟ مش فاهم.
2: امبارح يا باشا.
0: ما تقاطعنيش لو سمحت.
2: امبارح يا باشا جالنا خبر في الموضوع ده وتصرفت على طول.
0: تصرفت عملت ايه؟
2: كل الافلام اللي اتصورت سرقناها وموجوده عندنا في الجهاز.
0: وازاي انا ما اخدش خبر بكده؟ ده اهمال فظيع ده.
2: يا باشا ما فيش اهمال ولا حاجه. ده انا من شده حبي للنظام وقاده النظام زي فخامه الزعيم وسعادتك بنام بعين مغمضه والتانيه مفتوحه.
0: كلام امشى، كلام فارغ.
2: يعني امبارح مثلا سعادتك كنت سهران سهره ما يعرفش مكانها الجن الازرق، لكن انا عرفت المكان وبعت روحي حوالين المكان عشان تهميك. حتى بالاماره الساعه 12 و15 دقيقه وثلاث ثواني وربع لما السهره بقى لونها ازرق والدخان عبق المكان، مسكت سعادتك كحه، كحه فظيعه. وبشرفي يا باشا، بشرفي، طول ما سعادتك بالكحه وانا بقول سلامتك يا رسول.
0: يا سلام.
2: سلامتك يا رسول.
0: يا سلام. فعلا انا كحيت.
2: الساعة 3:05 دقايق وثلاث ثواني وربع لما السهرة بقى لونها أحمر قعدت سعادتك تعطس تعطس تعطس تعطس، لأن سعادتك يظهر كنت قالع هدومك والدنيا كانت برد.
0: فعلا أنا كنت قالع يا نعيم، مظبوط. بس أنا بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان أنت من رجالتي نفسي تبقى فوق فوق.
2: وأنا تحت أمرك يا باشا.
0: نعيم أنا عايزك ترجع مكتبك دلوقتي حالا وتجيب لي نسخة من شريط الفيديو اللي فيه شغل الممثل ده، تجيبهولي قبل الاجتماع فورا.
2: حالا يكون عندك يا باشا. أي أوامر تانية؟
0: الواد ده ما تسيبوش يا نعيم.
2: هبعت أجيبه حالا.
0: لا ده أنت تروح له بنفسك والموضوع ده يبقى سر بيني وبينك، الواد ده إحنا لسه ما نعرفش عنه أي حاجة.
2: مظبوط يا باشا، عندك حق. بعد إذنك.
0: اتفضل. إجراءات أمن. والله عالي يا نعيم، بترعبنا انا كمان.
3: زيمباوي في كتير ساعتك.
0: خليه يتفضل.

0: زيمباوي.
1: افندم يا سافاج،
0: تقدر تقول يا زيمباوي انا مين؟
1: معقول يا باشا حضرتك فاكر اسمي وناسي اسمك؟
0: ناسي اسمي؟
1: لا حول ولا قوة الا بالله، ده اللي بتاخده من كتر الشغل يا سعادة الباشا. والله ما تقلق يا فندم، يا حالة وهتروح لحالها، حالك فقد عين ذاكرة مؤقتة، تمبري لوس اوف ميموري، حصلت عندها سعادة الباشا نص سنتنا، قعدنا وقلنا في العيلة.
0: ايوه
1: ايوه عشان واحد نسي اسمه، التاني فكر على طول يا باشا.
0: احنا في عيلتك دلوقتي يا زيمباوي ولا في اوامر اللي ما بتتنفذش؟ تقدر تقول لي ليه اوامري ما بتتنفذش؟
1: معاش اللي ما ينفذش اوامر سعاده الباشا، قول لي مين ده اللي ما بينفذش اوامر سعادتك وانا اشتغل ثلاث مرات هو واهله واللي يشددوا كمان.
0: انت اللي ما بتنفذش يا اوامر.
1: مين انت ده يا سعاده الباشا؟ انا ابوض عليه فورا.
0: تقبض على مين يا زيمباوي؟
1: اللي اسمه انت اللي معاك على سعادتك.
0: اللي اقصده بانت هو انت يا غبي.
1: ما دام حضرتك قلت يا غبي يبقى احتمال بتلمح عليا انا.
0: احتمال؟ ده مش احتمال يا زيمباوي، ده اكيد.
1: وانا قصرت في ايه بس يا فندم؟
0: تقدر تقول لي الرساله اللي وصلت امبارح لفخامه الرئيس ازاي تدخله من غير ما تعدي عليا؟
1: يا فندم الرساله دي وصلت لمكتب النائب الاول نور باشا باهي وراح نادهني، قال لي يا زيمباوي وصل الرساله دي فخامه الرئيس في ظرف نص دقيقه لانه مستنيها على حر من الجنب.
0: تسمع كلامه ليه؟
1: يا فندم الراجل ده نزل ومش من شدتنا، احنا بنحاول نتفاداه حسب اوامر سعادتك.
0: برضه كان لازم تتصرف.
1: ومين قال ان الزيمباوي ما تصرفش يا سعاده الباشا؟ الله ده احنا تلامذة سعادتك يا باشا.
0: اقفل بقك اقفل.
1: تحت امرك يا فندم.
0: صرفت عملت ايه؟
1: في ظرف النص دقيقة دي يا فندم وانا بوصل رسالة لفخامة الرئيس، دي حصلت معجزة. أنا بصيت لقيت الظرف انفتح والرسالة طلعت برا الظرف وقعدت تطير، قعدت تطير تطير تطير، هوب راحت دخلت مكنة التصوير واتصورت وطلعت من المكنة وقعدت تطير تطير لغاية ما دخلت جوه الظرف تاني وهوب الظرف اتقفل. شفت المعجزة دي يا سعادة الباشا؟
0: غريبة، أنت يا زيمباوي يطلع منك ده كله؟
1: يا فندم أنا زيمباوي. الله زيمباوي اللي بيجيني مخاوي وتلميذ سعادتك في المكر والخبز وصنع البلاوي.
0: اديني صورة الرسالة يا زيمباوي.
1: رسالة ايه يا صاحب باشا؟
0: الله. امال احنا بنقول فيها من الصبح؟
1: رسالة انا مؤاخذة ساعة الباشا حكيم انا ساعة بس صاحبي.
0: بلاش ده جنبي ارجو.
1: تحت امرك يا فندم اتفضل.
0: طبعا انت قريتها يا زيمباوي.
1: انا اقراها بسعادتك؟ انا ده الموت عليا اهون من ان انا ارتكب غلطة سيدي يا ساعة الباشا. لا
0: عظيم. بيقولوا انهم وافقوا على صفقة السلاح ومستعدين يدرجوها ضمن الاتفاقية.
1: لا والحتة الأخرانية من الرسالة أنا أهوانا حسابات.
0: أنا حتة يا زيمباوي.
1: الحتة اللي في السطر الثالث اللي بعد الديباجة من آخر فن عندك.
0: اللي بيقولوا فيها إيه؟
1: اللي بيقولوا فيها إن هم عايزين حتة أرض صغيرة وهيعملوها مقبرة للنفايات النووية بتاعتهم ومستعدين يدفعوا لنا أي فلوس إحنا نطلبها.
0: تبقى قريتها يا زيمباوي. أنا آسف اقفل.
1: مش قراية بعد القراية، ده فوتان نظرة.
0: عموما إحنا عمولتنا في الصفقة دي لازم ما تقلش عن 50 مليون دولار.
1: بس 50 مليون دولار عمولة بس يا سعادة الباشا؟ ليه العمولة ما تزيدش؟ أنا واثق إن هم هيدفعوا لنا أي فلوس إحنا نطلبها.
0: اللي يخليك متأكد كده؟
1: يا فندم إمبارح سعادتك كنت في المطار أنت وفخامة الرئيس وكنتوا بتستقبلوا الرئيس الضيف وخدتوا أنتوا بعضكم على أصل الضيارة.
0: تمام.
1: أنا بقى قعدت مع الملحق العسكري بتاعهم وعملت شغلي معاه وفهمت منه يا فندم إن الأسلحة اللي في الصفقة دي أسلحة تعبانة مستعدين يقبلوا فيها أي سعر إحنا نفرضه عليهم وعايزين حتة الأرض دي هيعملوها مقبرة النفايات. وسعادتك بقى سيدي عارفين يا باشا إكرام الميت سرعة الدفن.
0: عارف يا زيمباوي، بس ما تنساش ان في عمولات لازم تروح لحساب فخامه الرئيس في سويسرا.
1: العمولات يا باشا اللي تبعتها له في سويسرا تبعت له عمولات ليه؟ هو بيعمل ايه يعني؟ ده احنا اللي شايلين البلد على دماغنا بقى وكل يوم والتاني من الخزن من المؤامرات اللي بتدبر ضده.
0: انت اتجننت تقول كلام زي ده؟ ايه في البقر؟
1: بس عبد الباشا فهمني يعمل معروف سيادتك اصل انت بتشوط.
0: ايه مالك؟
1: الراجل ده مش عاطي حاجه في البلد يا باشا، ده مركب لنا الرعب من ساسنا لراسنا، عامل فرده 1% على كل ازازه كازوزه بتتفتح في البلد.
0: ايه في البقر يا زيمباوي؟
1: انا هقفل.
0: اقفل بقول لك.
1: هو اللي بيدي على مفتوح هعمل له ايه؟
2: مدام سونيا مدير التنظيم النسائي يا فندم.
0: خليها تتفضل.
3: بونجور يا رستم باشا.
0: اهلا مدام سوريا، فخامة الزعيم صحي من النوم ولا لسه؟
3: للاسف فخامة الزعيم مش قادر يصحى من النوم، ممكن ناجل اجتماع الوزراء لاي وقت تاني؟
0: ناجله ازاي يا سوريا؟ ده احنا ما صدقنا ان فخامته هيجتمع بالوزراء بتوعه، ده بقاله سنه ما شافش وشومته، وبنت تقولي لي ناجل الاجتماع؟
3: خلاص يا رستم باشا ما تزعلش نفسك ابدا، عمر انا صحيت فخامه الزعيم من النوم بالعافيه ودخلته الحمام بالعافيه وسبته وسيم بيحاول يلبسه هدومه وبرضه بالعافيه.
0: وليه كل ده؟
3: مش قادر يقف على رجليه من كتر اللي شربه امبارح بالليل.
0: هو شرب ايه؟
3: اربع ازايز لوحده.
0: اربع ازايز؟ ده انا لو اشرب كاسين انسى اسمي. ومن غير ما تشرب خالص. وانت طبعا كنت مجهزه له حريم كالمعتاد.
3: يعني مش كتير مش كتير ابدا، هم يا دوب اربع ستات، اتنين بيض من اوروبا واتنين سود من افريقيا. قلت اختار منهم واحده نمشي الباقيين.
0: كويس قوي قوي.
3: لا تقول لي مين. اول ما شافهم راح هاجم عليهم كلهم مكوش عليهم ونزل فيهم بوس.
0: يا ستي خفي شويه عفا خبط الرئيس.
3: مش دي امر سيادتك انها لبست فخامته؟
0: ايوه لبست فخامته، انما مش نخلص على فخامته.
4: فخامه الزعيم صحي ولبس وبيشرب شمسه قهوه عشان يفوق وجاي حالا.
3: ربنا يستر، اروح اشوف اللي يكون عايز مني حاجه.
0: دخل الوزراء بسرعه. عايزين بقى
5: حظها باشا. الساده الوزراء اتفضلوا لاجتماع المجلس من فضلكم. اتفضلوا.
0: لو سمحتم وقت الزعيم من ذهب، الكلام يبقى بالمختصر المفيد، هما كلمتين وبس. مفهوم؟
4: مفهوم.
6: فخامة الرئيس زعيمنا المفضل.

0: أيها ال واسمهم إيه عشان نسيت أنا؟
1: الشعب.
0: أيها الشعب، أيها الشعب، لقد قمنا بال اسمها اللي احنا قمنا بيها
1: ثورة،
0: لقد قمنا بالثورة من أجلكم وفي سبيلكم، ولم نتعاهد مع ما تريد ولا كده ما تريد من هنا ما تريد ما تريد ما تريد ما تريد. هناك يقولوا ولكن هيها تعمرن تفتت وان الاجين بريليه التسعير وثوره والشعب الجميله عريضه بريليه التسعير التسعيه من التوسع والبريليه من الانبره، ولكننا بالمرصاد لدى الثورة والشعب الجميل عريضة بريلية التوسعية التوسعية من التوسع والبريلية من الأنبار. هناك بعض الأشخاص يشمبروا لنا، نحن لن نقبل أي شمبرة بأي حال من الأحوال. من يشمبروا لنا نشمبروا له. نحن سادة الشمبرة من قديم الزمان، ولكننا بالمرصاد لدى الثورة والشعب الجميل عريضة بريلية التوسعية التوسعية من التوسع والبريلية من الأنبار. الشعب لابد ان يكون فقير، الفقراء يدخلون الجنه. من يريد ان يعيش سعيدا فليموت، ولكننا بالمرصاد لدى الثوره والشعب الجميل عريضه بريليه التسعير التسعير من التوسع البريليه من الانبار. لماذا قمنا بالثوره؟ انا لا اعلم لماذا قمنا بالثوره، انا كنت في الحمام ساعتها، ولكننا بالمنصب من اجل الثوره والشعب الجميل عريضه بريليه التسعير التسعير من التوسع لبريليه من الانبار. والسلام عليكم ورحمه الله. شايف حب الشعب يا رستم؟
1: شعبي ايه فخامه الرئيس؟
0: شعبي اللي جاي عشان احتفالات اعياد الثوره.
1: بس اعياد الثوره مش النهارده.
0: امال بتصحيني بدري ليه؟ مش النهارده الاربعاء؟
1: الاربعاء سيوم كام؟
0: مش النهارده اربعاء زمزوم؟
1: الثوره ما كانتش في زمزوم فخامتك.
0: ما كان في زعزوع.
1: زعزوع يا فندم.
0: لما النهارده مش عيد الثوره الناس دي جايه من دلوقتي ليه؟ ده تسيب. تسيب وعدم انضباط. ناس بقى صايعه كل واحد بيعمل اللي هو عايزه.
1: بس يا فندم
0: مفيش بس. نزل الجيش فورا محاصر كل اللي موجودين. واعزل الرجاله عن الستات. الرجاله يحاكموا محاكمه عادله ويعدموا.
1: والستات يا فندم؟
0: ابقتهم لا اتصرف انا.
1: بس لو سمحت لي فخامتك دي مش الجماهير اللي فخامتك تقصدها.
0: امال مين دول؟
1: دول جايين لحاجه ثانيه خالص يا فندم.
0: حاجه ثانيه ايه؟
1: دول جايين لعادل امام
0: الممثل. اعدموه. ولما النهارده مش هيجي الثوره سابني اخطف الناس ليه؟ انا لا وقت وصحتي، انا طول الليل شغال. طول الليل شغال لما نفسي اتقطع، وده من اجل تدعيم ثورتنا مع شعوب العالم.
1: فخامتك قد المسؤوليات دي واكتر.
0: وهي دي مسؤوليات بعقل يا رستم وشرفك عندي، وانت طبعا عارف ان شرفك عندي ما يسواش 3 مليم. انا لو عارف ان تدعيم الثوره صعب ومشاكله كتيره كده انا ما كنتش عملت الثوره من اساس.
1: هذا قدر الزعماء العظماء. وما تنساش ان فخامتك حامي حمى البلاد. من غيرك ما كانش الشعب عرف معنى الحريه والديمقراطيه ولا عزتي والكرامه.
2: هي دي المسؤوليه القوميه اللي اتعلمناها على دين فخامتك يا فخامتك.
0: ايوه بس انا كده ما بنامش من اعباء المسؤوليه، انا طول الليل في مباحثات من اجل تدعيم ثورتنا مع شعوب اوروبا وافريقيا. انت طبعا سمعت انهم بره مقسمين العالم على كيفهم، يقول لك عالم اول وعالم ثالث والحاجات اللي بيقولوا عليها دي. ها
2: تقسيم بايخ
0: وللاسف ما فيش اي زعيم قدر يتصدى لها.
3: أنا الزعيم

0: الأرض ملكي والبشر والشمس تحتي والأمر حتى المحال سيف انكسر ولا فيش محال غير إني ما كنش زعيم. أنا جديد، أنا القديم.
1: على هالحكم

0: السطح يا سمسمة. ايه اللي بخدل الاوضه كده؟ سمسمة بيت يا سمسمة.
1: ايوه يا مامتي انا طلعت اهو.
0: ايه اللي بخدل الاوضه كده؟ هو ما فيش غيره يبقى جه ونزل، لكن جه منين؟ ده انا قعداله على الباب العمومي طول النهار، وبالليل لما دخلت تربست الباب من جوه بثلاث ترابيس. بتعملي ايه؟
1: بساوي الاوضه عشان زينهم حبيبي خطيبي لما يجي يلاقي اوضته متساويه.
0: زينهم حبيبك خطيبك؟ اه جاتك قوي. هو كان خطبك ولا تقدم لك ولا اتكلم عليكي ولا عبرك؟
1: ماليش دعوه يا ست ماما، انت قلتي انك هتجوزيهولي يبقى لازما وحتما انك تجوزيهولي.
0: مش لما نلاقيه الاول يا سمسمه؟
1: لا جوزيهولي الاول وبيلاقي على مال.
0: ما ينفعش يا خايبه اللي جايبالي وجع القلب.
1: ما ينفعش ليه؟ جوزيهولي جوزيهولي
0: جوزيهولي. يقطع الجواز وسنينه يا بنت عقلي، مش كده هرشتي مخي معاكي.
1: مش قادره يا مامتي، حبه رائد على قلبي زي لية الخروف.
0: انا عارفه ايه بس اللي عاجبك فيه المثال وعده.
1: عيب يا ماما ما تقوليش كده على زينهم. زينهم ده راجل ولا كل الرجاله؟
0: يا اختي بلا نيله، هو الراجل يبقى راجل الا اذا كان طوله مترين وعرضه ثلاثه وكرشه متر وربع قدام منه وقفاه نص متر زي المرحوم ابوكي.
1: ماليش دعوه بابويا، انا بحب زينهم زي ما هو كده. بحبه يا اخوات، بحبه يا ناس، بحبه.
0: بس يا بنت خراسي جاتك نيله، طول ما انت مضلوع عليه بالشكل ده مش هيعبرك.
1: وانا هعمل ايه بتعبير؟ انا عايزاه يتجوزني يتجوزني.
0: بس يا بنت خراسي
1: يتجوزني.
0: جاتك نيله عليك وعلى الجواز في يوم واحد. طيب يا زينهم وادي قاعده.
2: ولا محمود حرامي، ازيك يالا؟
3: اهلا يا زينو، مبروك يا سيدي.
2: ايه؟
3: سمعنا انك اشتغلت في السيما.
2: عقبالك لما ربنا يتوب عليك من السنه وتلاقي شغلانه شريفه.
3: يا عم ما الناس كلها اليومين دول بتسرق من بعضيها، هي ما جاتش غير علينا احنا.
2: والله على رايك، انما انت ايه اللي مطلعك على المواسير؟ اوعى تكوني نسيت وبتسرق شقتكم.
3: اسرق شقتنا ده ايه يا راجل؟ ده انا بتمرن عشان عندي شغلانه وفيها مواسير.
2: اه
3: انما انت ايه اللي مطلعك بطريقتك؟
2: عشان الولايه المجنونه صاحبه البيت ما تشوفنيش.
3: هي لسه عايزه اتجوزك بنتها الهبله؟
2: هي هبله وبس، ده هي وامها شاب الاوتوبيس اللي عامل حادثه.
3: هتفضل تطلع وتنزل كده كتير يا اخويا؟
2: الحمد لله ربنا يفرجها بقرشين وعزل واديهم بعد كده في الجزمه القديمه.
3: لا واشمعنى القديمه يا
2: عشان ما عنديش غيرها. ده تفاش في جنابه على الحيط. حرام مولاي خضتني انا زينهم. انما انت لابسه كده ليه؟
1: اصل كنت هناه.
2: واللي نام بيلبس كده برضه؟
1: امال بيلبس ايه يا سيزانو؟
2: والله ما اعرفش، اصل انا لسه ما دخلتش دنيا يعني الحقيقه.
1: طب وناوي تخشها امتى عشان تبقى تحكي لي؟
2: واحكي لك ليه؟ ما تخلي جوزك هو اللي يحكي لي.
1: جوزي يا اخي بلانينا.
4: بتعمل ايه عندك يا ام سعيد؟
1: يا اخويا جيت اقفل الشباك لقيت زينهم اللي قصادنا بيبص علينا منه.
2: انت هتتبلى عليا يا ولية انت؟
4: مش عيب عليك يا راجل يا مهزة. تبص على جيرانك اول ما تحط النوم.
2: انا بصيت على حاجه يا راجل انت؟
4: ايوه بصيت. مش مكسوف من نفسك لما تقطع علينا خلوتنا؟
2: خلوه ايه وانت لابس ده المخبرين اهو؟ خلوه ايه بقى؟
1: خلاص بقى يا ابو سيد يلا بينا على جوه.
4: مفيش جوه، انا مزاجي اتحرق ومش هقدر اعمل اي حاجه بعد كده.
2: ايوه اتلكت يا اخويا اتلكت. انت من الاول ما منكش رضا. يا عم روح، ده انت محتاج عمره من 30 سنه بس بتقوح. انا مش هتكلم واد عبد الرحمن قاعد على القهوه. قول له
5: ايه بس انه تشم جيرانك بالفاظ بسيئه؟
2: الفاظ ايه يا اخويا؟
5: الفاظ بسيئه.
2: بسيئه؟
5: ايوه بسيئه.
2: ده حلويات دي ولا ايه؟
5: حلويات.
2: وانا بخليك في حالك انت عشان المصيبه اللي عندك الاول.
1: الله عبا كده اكيد عارف البلاوي اللي انا عارفاه. ادخل يا وش المصايب.
5: احترمي نفسك، انا بويا ما تخلينيش امد ايد عليكي وانت عارفه ضرب الراجل لمراته بالليل مش كويس.
1: انت راجل ازاي تتلعلم؟ مش مفهم الرصاصه في العتا شميت فينا الياس والمسوش.
2: لا الولاية طلعت راجل.
3: ايه الحكايه يا اخ زينو؟ ما انت عرفت عنه.
2: انا ما اعرفش حاجه عنه، انا بهوش بكلمتين اتاري فيه مصابع. محمود حرامي عند الله على السلامه.
3: الله يسلمك يا زينو.
2: يا نهار ازرق، ده انت شرحت يا جدع. ايه اللي حصل ده؟ ازاي حوده؟
3: وانا نازع الماسوره وبتكلم معاه.
2: ايوه
3: ساعه ما قلت لي القديم.
2: ساعه ما قلت لك القديم
3: جيت اقول ايه؟ لقيت نفسي تحت.
2: ساعه ما قلت لك ايه كده؟
3: ايوه يا زينو.
2: عملت ده ازاي حوده؟
3: ليه
2: حوده لا ونشف قلبي بحبك. ايه شغلانة يا ولاد؟ تحت تتلككي فيها كل شوية.
1: انت مش كفاية فديت نفس الراجل؟ إله يسد نفسكم ويخرب بيوتكم والبيوت اللي جنب بيوتكم.
2: سديت نفس الراجل؟
1: انت لحقت تنام يا راجل؟ إله تنام عليك حيطة، إله تدفع جوز الكوارع اللي انت كلته.
2: عاملة له كوارع.
6: خليك في حالك يا زينة ومالكش دعوة بحد.
2: أمك اتطلقت وقلت لك روح خدها.

0: الشيء.
1: ليه بقى؟ هو انا فاتحه بيتي ملجا للايتام ولا تكيه للصيه؟
0: يا شباب ما هو دلوقتي بيكلمه ممثل محترم وعيب يعني.
1: يا اخويا بلانيلا، الممثل قال. طب ده انت كل اللي عملته وباعترافك مثلت دور حرامي.
0: طب اتجوزيه لواحد بيمثل حرامي ليه؟ اتجوزيه لواحد بيمثل عسكري ولا ظابط؟
1: البت بتحبك.
0: ما انا ما اقدرش عشان البنطلون. بس يا حبيبتي.
1: ولو اني مش عارفه بتحبك على ايه؟ ده تكنيله بذوق الهبال.
0: انا بصراحه ما اقدرش اتجوز الانسه السمسمه لاسباب فنيه.
1: عايز تقول ان بنتي معيوبه؟
0: هي تخينه قوي ودي مشكله فنيه تبوظ اي جوازه.
1: مش احسن ما تتجوز واحده مسلوعه جلد على عظمه تيجي تحضنها تمسك الهوا ولا عظمها يخبط في عظمك وانت بتحضنها؟
0: البنت ما تتحضنش خالص، مفيش ايدين على مقاسها.
1: احضن حته وسيب الباقي.
0: احضن حته وسيب الباقي.
1: ايوه احضن حته وسيب الباقي، ولا انت داخل على طمع يعني؟
0: طب خد البوتاجاز الاول. يعني انا اتجوزها واقسمها وكل ما احضن حته فيها؟ الجواز مش كده يا ست ام الانسه، واكيد انت فاكره من ايام المرحوم. ولا المرحوم ما كانش بيحضن؟
1: انت باين عليك نواتي العرب، يكون في علمك انا بنتي مش هفيه، ده انا بنتي وراها عم محترم ياكل الزلط، وانا هبعتهولك تتفاهم معاه ورايا يا بيه. يلا جاتي نوى.
2: سلم تعالى معايا.
0: اجي معاكي فين انا؟
2: طب الوداع. الوداع الوداع. سلم مش بترد عليا ليه؟
0: اذا كنت مره قلت لك مساء الخير كنت هتتجوزيني فيها. اقول لك مع السلامه تيجي بعد كده تقولي لي انا حامل؟ ارجع ارجع.
1: يكون في علمك ان عمها هنا وهبعتهولك دلوقتي اهو عشان تبقى تقول لها مساء الخير يا زينهم.
0: هو الجواز بالعافيه؟ هو عمها مستني ورا الباب يعني ولا ايه؟ مش فاهم. ايه انت زينهم؟ بقول لك ايه، ما تترسمش عليا وتعمل الشويتين بتوعك.
3: كلام ايه ده انت؟
0: وقف في عينك وعين اللي جابك.
3: اتكلم بادب.
0: وانت اتكلم من غير قلاطه.
3: انت اتجننت يا انت ولا ايه؟
0: خلي منفوخ قوي وتقول لي زينهم. ايوه زينهم، وانت عارف ان انا زينهم. واسمع بقى، انا دماغي دي جزمه هتزود معايا حقل على دماغك اديك بيها على دماغك. شوف لكم حد تاني لزقوا المصيبه بتاعتكم دي.
3: المصيبه اللي بتتكلم عليها دي انت اللي حطيت نفسك فيها برغبتك.
0: يا عم انتوا اللي عايزين تدبسوني وخلاص.
3: الكلام ده خطير وممكن بسببه تروح في داهيه.
0: بقول لك ايه، انا لغايه دلوقتي بكلمك بقى ايه؟ بعد كده في كلام كبير كبير قوي. اصحى اصحى يابا.
3: كلام ايه ده؟
0: يعني بالجزمه فاكرين نفسكم مين يعني؟
3: القوات تتقدم.
0: القوات ايه اللي
3: يا نهار ازرق، كل ده عشان سمسمه؟
0: شوف يا سعاده الباشا اللي قاعد قدامك ده يقدس الحياه الزوجيه. انا بحب السمسمه، انا اصل مره غلطت معاها بصراحه ما كنتش واعي وقلت لها مساء الخير. انا عايز اصلح الغلطه دي واتجوزها يا سعاده الباشا. ولو عندكم بنات عطلانه عن الجواز في العيله اشيلهم بالمره. ولو والد حضرتك ارمله اهلا وسهلا. الله، امال مين اللي عجبها؟
3: سمسمة مين يا ده مجنون؟
0: سمسمة بنت اخو سعادتك سماسم، حبيبتنا، صديقة الكل، رشيقة القد والقوام، سليلة الامجاد، سماسم السماسيم.
3: انا مدير عام المخابرات.
0: مدير عام المهطرات؟
3: المخابرات.
0: انا اللي اعرفه ان سمسمة مدفعية، اول مرة اعرف انها مخابرات.
3: بقول لك مدير عام المخابرات، يعني المسؤول عن امن البلد من المجرمين امثالك.
0: حضرتك مدير عام المخابرات.
3: مظبوط.
0: وجاي هنا عشان المجرمين امثال انا.
3: بالظبط.
0: احي احي.
3: القوات تتقهقر.
0: الناس اللي هنا دول ماتوا طبعا يا عيني. الراجل ما لحقش لا كوارع ولا نيله.
3: شوف يا شاطر.
0: ايوه يا باشا.
3: أنا لما يتقال اسمي في أي مكان الرجالة يغمى عليها والأطفال ترجع تاني لبطن أمها.
0: أوعى تقول اسمك يا باشا، لأن أمي ميتة مش هلاقي حتة أنام فيها بصراحة.
3: ولو اتسمع صوتي في أعلى عمارة تنهار.

0: في ثواب.
1: اوعى تزعق يا باشا، العماره قديمه والسكان غلابه عن المعروف.
0: عشان كده انا جاي لك بنفسي عشان اقعد معاك شويه ادردش معاك، ودي حاجه من النادر ان انا اعملها.
1: يا باشا ده منتهى الشرف ليا ان انا ادردش مع سعادتك، وبعد الواضح انك انت راجل سكره، واكيد الدردشه معاك هتبقى عسل.
0: يبقى لو جاوبتني بسرعه وبصراحه على اسئلتي هتختصر المسافه، لكن لو استخدمت اللوح هضطر باخدك هناك على الاداره بتاعتنا، وهناك بقى يا شاطر مش هتشوفني زي ما انت شايفني كده. لا
1: امال هشوفك ازاي يا باشا؟
0: لا هناك الاول لازم تعدي على اداره نزع الاظافر.
1: نزع الاظافر؟
0: اه ده الريسبشن. نزع الاظافر
1: ونضافه، بدل ما نقعد نقص كل شويه تشيلوها احسن.
0: نزع الاظافر
1: وهي ملهاش لازمه، بتلم حاجات كلام فارغ بيني وبينك يعني.
0: نزل أظافر. بعد كده تعدي على إدارة سلخ الجلد من اللحم.
1: سلخ الجلد من اللحم،
0: والعملية دي طبعا بتحتاج نفخ في الأول
1: ضروري. بينما في سلخ لازم في نفخ، أنا بشوفهم بيعملوا كده في السلخانة.
0: بعد كده تعدي على إدارة الكلاب المسعورة.
1: احنا متشكرين قوي، ده خمس نجوم اللي بتعملوه ده والله يا باشا. يعني بعد السلخ والنفخ والأظافر في كمان كلاب مسعورة.
0: وفي الآخر بقى
1: خلاص يا باشا، هبقى في آخر منين؟ هي إدارة واحدة من دول توصل لعزرائيل على طول، وإن شاء الله مش هنحتاج أي حاجة من دي.
0: هو فيها ليه؟ أنت جاي هنا ليه؟ شوف يا زلمة.
1: أيوه يا باشا.
0: أنا جاي لك دلوقتي أقعد معاك قعدة أخ مع أخوه.
1: واضح يا باشا.
0: صديق مع صديقه.
1: ما دي صداقة يا باشا، انك انت تريح على قفل صاحبك.
0: مواطن شريف مع مواطن شريف زي
1: ده كلام المظبوط والناس لبعضها. هو في النهاية ايه؟ في النهاية محدش واخد منا حاجة وكلنا هنموت.
0: مظبوط؟
1: هو اللي مظبوط ده. هموت انا؟
0: طبعا.
1: اعمل لك كوباية شاي تقيلة.
0: مالوش لزوم.
1: احصى عشان ما عنديش شاي، اجيب حاجة ساعة.
0: برضه مالوش لزوم.
1: برضه احصى عشان معيش فلوس.
0: معكش فلوس ازاي؟ ده انت بتشتغل ممثل.
1: انا ممثل مبتدئ لسه على قد يا باشا.
0: يبقى تقول لي بسرعة وبصراحة مين مشترك معاك في المؤامرة ضد فخامة الزعيم؟ انت؟ مين مشترك معاك في المؤامرة ضد فخامة الزعيم؟
1: مين مشتخف يا شيخ؟ انت فشختش بتعب، انت هتعيش هتصدمني. اسعد يا باشا انا راجل تافه، انا ماليش اي علاقة بالسياسة، انا حتى الجمهور ما بقراهوش.
0: اه ما بتقراهوش عشان مش موافق على اللي فيه ورافض سياسة البلد.
1: لا يا فندم انا ما بقراهوش عشان معيش ثمنه، ولو فرض معايا ثمنه انا اجيب لقمة اكلها احسن.
0: قول لي ياض.
1: ياض.
0: قول لي ياض.
1: ياض.
0: ده تعليمك ايه يا غلبة؟
1: انا الاول يا فندم كنت في معهد التلحين تحت المية.
0: نعم يا
1: المعهد العالي للتلحين تحت الميه، يغطسونا في ميه ونقعد نعزف على الات موسيقيه ونغني، بس هم رفضوني.
0: رفضوك ليه؟
1: ما كانش عندي مايو.
0: وبعد كده؟
1: بعد كده رحت المعهد الزراعي الصناعي التجاري لاعداد القاده الفنيين والكوادر الاداريين والتشطيب النظيف تحت السرير.
0: مده الدراسه فيها دي
1: 17 يوم يا سعاده الباشا، بس انا ما كملتش.
0: ما كملتش ليه؟
1: والله الظروف الاقتصاديه كانت صعبه شويه
0: يعني. اه وده اللي ولد عندك الحكم وخلاك تشترك في مؤامرة كبيرة لقلب نظام الحكم.
1: يا باشا تعال توديني بداية وخلاص، هو انا كل ما اقول لك حاجة تلفها وتعمل منها قضية.
0: وكمان بتتهم مجلس الدولة بالتلفيق والتسليم.
1: يا فندم انا راجل في حالي ماليش دعوة بحد.
0: قول لي يا دنتا.
1: يا دنتا.
0: انت من امتى بتمثل؟ طول عمرك غاوي تمثيل؟
1: زمان يا باشا وانا في المدرسة كنت منضم لفريق التمثيل. انا هحكي لحضرتك الحكاية دي جت ازاي. مرة كنت قاعد على القهوة جالي واحد صاحبي قال لي في مخرج خواجه بيصور فيلم هنا في البلد، تيجي تشتغل كومبارس؟ قلت له اشتغل. رحت شافني المخرج عجبته شغلني.
0: ما لقيتش غير دور حرامي تمثله؟
1: انا والله المره دي حرامي اترقى شويه برئيس عصابه، اترقى اكتر برئيس جمهوريه.
0: الرأس.
1: يا نهار ازرق. عاش الرئيس.
0: قلت ازرق.
1: عاش الزعيم الحلو الجدع ابو عيون جريئه.
0: انت مين يا صايع يا صاروخ عشان تعمل رئيس الجمهوريه؟
1: سيادتك مش
0: اقعد وانا بكلمك.
1: انا هعمل كده وانت اختار يا سعاده الباشا. انا بحلم. هو الحلم حرام؟
0: وقبل كده كنت بتشتغل ايه؟
1: مفيش شغلانه قعدت فيها اكتر من يومين، كان كل ما صاحب الشغل يشوفني يقول ابعد عننا انت عايز تودينا في داهيه.
0: عشان مشاغب؟
1: لا يا فندم، اصلهم بقى بصراحه بيقولوا ان في شبه كبير قوي بيني وبين بسم الله الرحمن الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم.
0: قصدك شبه فخامة الزعيم؟
1: ده ابن كلب اللي بيقول كده يا باشا. وانا طول انا طول يا باشا.
0: قول يا زينهم، موضوع الشبه ده اكتشفته من امتى؟
1: والله يا باشا انا ما عرفتش غير قريب. انا هحكي لحضرتك عرفت ازاي. مره كنت رايح اقدم على شغلانه جديده وما كانش عندي بدله. استلفت بدله واحد صاحبي ساكن ورانا هنا، عبده النتن، هو نتن بس جدع يعني الحقيقه. لبست البدله والجرافته وشيبت قوي وركبت الاتوبيس. جه المحصل بيقول لي تذاكر، طلعت له حق التذكره بديها له. الراجل بص في وشي كده وفجاه قال لي بالروح بالدم نفديك يا زعيم، وراح ناطط من الشباك. انا اتخضيت. في راجل محترم قاعد، قلت له يا محترم هو المحصل عمل كده ليه؟ الراجل اللي قاعد بص لي بالروح بالدم نفديك يا زعيم، وراح مرجع وناطط من الباب. راجل عجوز قاعد، قلت له يا حاج الاثنين دول عملوا كده ليه؟ الراجل عجوز بص لي قوي كده وقال الله يخرب بيتك، هو انت ورانا ورانا في كل حته، نفتح التلفزيون نريك في وشنا، ننزل الشارع صوره في كل شب، كمان في الاوتوبيس، وراح مطلع مسدس ضرب نفسه برصاص. انا قلت الله ايه يا اخوانا في ايه؟ راح كل الاوتوبيس بالروح بالدم نفديك يا زعيم، ونط من الباب ونط من الشباك، ورحت راح جري على السواق، قلت له يا اصلا الناس دي بتعمل كده ليه؟ السواق بص لي وراح مغير اتجاه الاوتوبيس. قلت له رايح فين؟ قال لي هوصل سيادتك للعص الجمهوري. انا قلت ده اوتوبيس مدني، رحت ناطط من الشباك انا كمان وماشي. يا دوب بمشي خطوتين لاقي زحمه وعالم. في يا اخوانا؟ قالوا سياده الرئيس ربنا يا رب يطول لنا في عمره، جاي يفتتح المصنع العالمي النووي لانتاج رباط الجزم. انا قلت ايه؟ فاتفرج على سياده الزعيم، لان انا بصراحه بحب سياده الزعيم يعني زي ما بحب سيادتك كده بالظبط. يا دوب بمشي خطوتين الدنيا اتقلبت، اللي يبوس ايدي واللي يبوس رجلي واللي يقول لك يا سلام على التواضع. سياده الرئيس وصل غير موتوسيكلات ولا عربيات، لسه بقول لهم يا اخوانا ماليش دعوه بعمل كده، لقيت مقص في ايدي. قالوا لي اتفضل قص. انا احب اقص بصراحه يعني، مسكت المقص لسه هبتدي اقص، فجاه الموتوسيكلات زوت والدنيا اتدبكت. في يا اخوانا؟ قالوا سياده الرئيس وصل. واحد قال سياده الرئيس وصل، امال ده يبقى مين؟ وعينك ما تشوف الا النور، جميع فئات الشعب بتضرب فيا، عمال، فلاحين، اساتذه الجامعات، طلبه مدارس، وفي النهايه لقيت نفسي ملقى على ظهري في دوره مياه. والناس بقى حبكت تفك زنقتها عليا في دوره المياه. الناس قسموا نفسهم نصين، نص فك زنقته عليا والنص راح صار مع الرئيس. وبعدين تبادلوا بقى، اللي بيتصار مع الرئيس جاي يفك زنقته، واللي كان فك زنقته راح صار مع الرئيس. لا والناس تفك زنقتها عليا بغل. ريحه النشادر فوقتني بقى يا باشا. نايم في حمام سباحه يا باشا. لقيت نفسي قايم، اي نعم مبلول كتير بس منتعش وحالتي النفسويه كويسه، وقعدت اغني اغاني وطنيه. بس اقول لك على حاجه بصراحه يا باشا، انا ساعتها احسست بالفخر الشديد ان انا شبه سياده الرئيس، لان حقيقه هذا الكم من النشادر ما يفوقش غير الزعماء الكبار يعني. بس اعتدى لساد الزعيم من ساعتها، وما زلت بدعي له ربنا يخليهن بحق جه النبي. اللهم خلي الزعيم واديله زي ما هو عايز. عايز مانجا ياخد مانجا، عايز فراوله ياخد فراوله، عايز فلوس ياخد فلوس، هو محتاج فلوس. اللهم صل على النبي، ده بيركب ببلاش. ربنا يخليهن يا رب، وكتر له فيتاميناته. اللهم كتر فيتامينات الرئيس، واكله كباب وكفته طول عمره. عايز كباب لوحده ياخد، عايز كفته لوحدها ياخد، عايز مشكل وماله، واديله سلطات على قد نيته. اللهم اديله طحينه، اللهم اطحن الزعيم، اللهم اقسم من بابا غنوجه، واديله ترشي، اللهم ترشيه، اللهم فلفل له وخير له وجزر له واديله كل المشتهيات يا رب العالمين. واديله جرجير، اللهم جرجره بحق جاه النبي، اللهم جرجر الزعيم القائد. واديله بطيخ، اللهم بطخه، اللهم ادي الزعيم بطيخه من غير نزل. لسه الرئيس هيقعد يتفتف وبتاع، مش فاضيين احنا الحاجات دي. الزعيم يلهط على طول. وابعد عنه الامراض المتوطنه، اللهم قلل من امساكه واكثر من اسهاله. ويخرب بيت اللي بيكرهه، ويخرب بيت اللي بيحبه وهو جواه بيكرهه، ويخرب بيت اللي بيحبه وهو جواه بيحبه وحده ابدا بيكرهه. الزعيم والقائد والثوره يخليهن ويخلي جميع الزعماء. اللهم خلينا جميع الزعماء والرؤساء وديهم الصحه والعافيه، كل الزعماء. اللهم اخرب بيتنا احنا يا شيخ. اللهم موت الشعوب كلها في يوم واحد عشان الرؤساء يصحوا الصبح مالوش حد يحكموه بقى، مالوش حد يحكموه بقى، يجيبوا عقد عمل ويروحوا السعوديه بقى. اللي عايز مروحه يجيب، واللي عايز خلاليط يجيب، كل زعيم يجيب اتنين، يخلي واحد ويبيع واحد، يبقى دخل ده في ده كده ما دفعش حاجه. ما انت معاهم برضه، بس انت مش هتروح السعوديه، انت هتروح كوالا لامبور. انما احنا احنا ولاد كلب، احنا بندقي زعماء وبنعتن عليهم، هم فاضيين لنا الناس دي. اللهم افقرنا واغنيهم، اللهم خد مننا واديهم، اللهم شلعنا وغطيهم، اللهم انفخنا وفسيهم.
0: انت ممثل عظيم يا زينب.
1: اللهم فسيك انت كمان يا باشا، مع الزعماء والقادة والثوار، واجعل مثواك الجنة، وان شاء الله نشوف لك جنازة عسكرية زي الفل، والجثمان مسجع على مدفع وملفوف في ورقة بفرة. هو في زيك بس غيرش بس كاني وماني.
0: بس واضح يا زينهم انك شخص خطير.
1: خطير؟ خطير ازاي يا باشا؟
0: خطير ومشترك في مؤامرة كبيرة لقلب نظام الحكم.
1: كلب مين؟
0: مين اللي معاك؟
1: انت معايا اهو.
0: قابض من مين؟
1: انا ما قبضتش ولا مليم في حياتي كلها.
0: تظهر الذوق مش هينفع معاك يا زلمة.
1: ده من السعودية. ده بيجيب محطة البنزين؟ ولا بيجيب بلغم؟ بايخ بايخة جدا. لا والله لا يمكن. لا ده واجب علينا احنا يا صاحبي. يا جدع انت بيت عيب. لا ده كبر قوي كده. بس شوف حكمته يا اخي، شوف البتاعه دي صغيره قد ايه، يطلع منها شوف قد ايه. ده عشان انت لقيتك سليمه يا باشا. عارف لو لقيتك سودا يطلع لك من هنا بعد حاجه.

0: يا مالي جاي لاري على مالا وشينا كده ليه؟
1: فخمت زعيم، فخمت زعيم.
0: الله الله الله الله الله الله الله، معقوله بقى؟ معقوله؟ لا يا دي مال يا مدام سونيا، يعني ايه لما فخمت الزعيم تقل في الهزار شويه؟ هو دايما يحب يهزقنا كلنا.
1: انت مش فاهم حاجه، مش فاهم حاجه خالص.
0: لا يا دي مال ما تعيطيش، انت صعب عليا بصراحه.
2: زمباوي.
0: افندم يا باشا، اتاكد ان ما حدش بيسمعنا.
2: حاضر يا فندم.
0: مين اللي جاب الدكاتره اللي جوه؟
1: انا لما لقيته نايم مش قادر ياخد نفسه بعت جبتهم على طول.
0: ازاي تعملي كده من غير اوامري؟
2: كله تمام يا سعاده الباشا. ايه الحكايه يا اخوانا؟ ما تفهموني، انا شامم ريحه مصيبه.
0: فخامه الزعيم يا زمباوي.
2: ايه ماله عيان؟
0: مال
2: ايه؟ ستة كنت بقى يا باشا. انت مدام صدق
0: بدل ما تعيط عليه هو، عيط علينا احنا وعلى هيحصل لنا.
1: ليه بس يا باشا؟ يعيط علينا ليه؟ ما احنا كويسين قوي الحمد لله.
0: انتوا مش متصورين حجم الكارثه اللي هتحصل لنا بوفاه الرئيس. احنا دلوقتي بقينا مكشوفين في وسط النار، لدرجه ان انا حاسس ان عزرائيل اللي قبض روحه واقف في القصر مستني ياخد ارواحنا احنا كمان.
1: وياخد ارواحنا ليه؟ احنا عملنا ايه بس؟
0: انتوا ناسيين ان لينا اعداء في القصر نفسهم يوصلوا لمناصبنا القياديه؟ وناسين ان السلطه في حاله وفاه الرئيس تنتقل قانونا للنائب الاول؟ يعني ده معناه نهايتنا كلنا.
2: ده صحيح صحيح.
0: وناسين ان البلد فيها معارضه كره الحكم وكره كل رجالته وبيعتبرونا مسؤولين عن كل اللي بيحصل في البلد؟
1: قصدك ايه بس يا باشا؟
0: قصدي ان لو خبر وفاه الرئيس اتعرف البلد هتولع نار. واول ناس هتتحرق بالنار دي احنا، ومش بعيد يربطونا في العربيات ويجرجرونا في الشوارع زي ما عملنا في الرئيس السابق.
1: ولن نستنى كل ده، ناخد طياره ونهرب على بره.
0: ايوه، وفلوسنا كلها في الخارج. وتوصلوا المطار ازاي؟ في صناديق ولا على نقاله؟
1: يا مصيبتي يا مصيبتي.
3: الله يرحمك يا امه، كانت دايما تقول لي نهايتك سودة يا زبالة. الله يرحمها يا باشا.
0: فرصه فرصه وجت للكلاب علشان تنهش لحمنا، انما ابدا لازم يكون في حل.
3: ايه هو يا باشا؟
1: ايوه يا باشا، ايه هو الحل؟
0: ممكن تسكتوا عشان اعرف افكر؟
2: بتفكر براحتك يا باشا، هو حد ماسك مخك؟
0: انت مش جاي تمسك اعصابك بقول لك؟
2: ارمي يا اعصاب عشان امسكها.
1: اسكت يا زمباوي.
2: خلاص سكت يا مدام سونيا، سكت.
0: زمباوي.
2: افندم يا باشا،
0: اقبض على الدكاتره اللي جوه وتخلص منهم، وبكده ما بقاش حد يعرف بوفاه الرئيس غيرنا احنا الثلاثه.
2: اعتبر الامر ده نفذ يا باشا.
0: في الوقت المناسب تاخد الجثه في شوال ولا صندوق وتروح مكان بعيد، انت لوحدك تدفنها من غير ما حد يشوفك. يلا.
3: شوال لي ما صندوق ايه وجثة مين؟
0: جثة الزعيم.
3: أنا بقى عفاريت تركبنا يا باشا، خصوصا عفريت فخامته.
0: نفذ اللي بقول لك عليه والا هتلاقي نفسك مدفون معاه.
2: يا باشا ده انا ما كنتش هطيقه خمس دقايق في حياته، هطيقه ليه النهار في الامر ازاي؟
0: يبقى تنفذ اللي بقول لك عليه.
2: حاضر يا باشا حاضر.
1: طب افهم بس يا باشا، انت بتفكر في ايه؟
0: احنا يا سونيا محتاجين فرصه، فرصه واحده بس، نخلص من المعارضه ومن اعدائنا في القصر، وبعدها يبقى الحكم في ايدينا اكتر من الاول.
1: وده هيتحقق ازاي؟
0: هو مفيش غير حل واحد.
1: ايه هو؟
0: يؤجل موت الزعيم.

0: ايوه زينهم هتعترف بايه كمان؟
1: انا معترف بكل حاجه حضرتك عايزها، واي حاجه في العالم وحشه حصلت انا السبب فيها. البوسنه والهرسك انا السبب فيها. خروج السعوديه من كاس العالم انا السبب فيه. ومستعد امضي وابصم على كده كمان يا باشا.
2: ايه ده؟ انت عملت فيه يا مجنون؟
0: تمام يا باشا. اعترف لغايه دلوقتي ب 24 تهمه.
1: 25 25 في تهمه الاخرانيه حضرتك ناسيها، اللي انا مخبي طياره حربيه في الحمام الصغري اللي هناك ده، الطياره اللي انا هنزل بيها وزاره الدفاع عشان استولي على الحكم. التهمه حلوه يا باشا، ربنا يوفقك، في شويه شغل حلوين، انت بتعمل شغل حلو بصراحه قوي يا باشا.
2: اه ايه ده؟ مين الراجل العبيط ده؟
1: الراجل ده عبيط قوي، شبه علبه الكازوزه المطبقه.
0: ولو عند سعادتك اي تهمه في اي حته في الدنيا هو على استعداد فورا انه يعترف بيها.
1: الراجل ده عبيط جدا وعارف انه عبيط. والحكومه عارفه انه عبيط.
2: تخيل. ايوه
1: يعني مكتوب في الباسبور عبيط.
2: مكتوب طبعا.
1: وفصيله الدم ابيته.
2: عبيط قوي. من فضلك يا نعيم خد رجالتك وامشي من هنا
0: يا باشا. ده خلاص بقى في اعداد المتوفيين.
1: اعداد ايه؟
0: المعترفين. ارجوك سعادتك اديني فرصه امضيها على كل الاعترافات دي.
2: خد رجالتك وامشي من هنا، انا اللي هتولى الامر ده بنفسي حسب اوامر فخامه الرئيس.
0: يا باشا ده شخص خطر.
2: من فضلك يا نعيم.
1: فخامه الرئيس هو في ايه؟ انت حاجه مهمه على فكره يا باشا، انا ساعات بشوف صورتك في الجورنال لما بشتري فلافل بقرا القرطاس. انت بتبقى في القرطاس يا باشا. والله العظيم يا باشا انا بريء ومظلوم.
2: انت انسان عظيم.
1: نعم
2: انت انسان عظيم، والانسان العظيم اللي زيك عمره ما يعمل حاجه غلط.
1: متشكر قوي يا باشا.
2: العفو على ايه؟ ده احنا اخوات في وطن واحد، ولاد عم في الحاضر والمستقبل، ولاد خاله في المصير الثوري المحتوم.
1: اه احنا قرايب.
2: ايوه
1: احنا قرايب، خصوصا في المشيك الشاوري المعشور ده. المشيك الشاوري المعشور احنا هنتكلم كتير يا باشا.
2: شوف من لفتي عليك فاتت عليا دي زيمباوي.
3: افندم يا باشا.
2: فكوا يا زيمباوي.
3: حاضر يا فندم.
1: اسمك زيمباوي؟
3: ايوه.
1: يا نهار ازرق، عبيط وقرع وزيمباوي كمان.
2: ميه يا زيمباوي.
1: ما مقطوعه.
2: ميه من الثلاجه يا
1: زيمباوي. الثلاجه دي مش تملاها ناكل الاول يا باشا يبقى في الثلاجه؟ قال لي يا باشا هي امبرياليه. يعني ايه؟
2: امبرياليه.
1: يعني ايه دي؟
2: ليه؟
1: خدوا الكنبه بتاعتي، الكنبه اللي انا بنام عليها. قالوا لي دي رمز من رموز الامبرياليه، وخدوا الكنبه.
2: الكنبه بتاعتك؟
1: ايوه يا باشا.
2: نعيم عمل كده؟
1: هو الباشا اسمه نعيم؟
2: ايوه.
1: غلط، ده جحيم. ده نار مولعه.
2: معلش احنا اسفين جدا، واتاكد ان نعيم هياخد جزاءه عن كل اللي عمله معاك، بس انا عايزك تروق لي شويه بقى عشان احنا هناخد وندي مع بعض في الكلام.
1: اه جينا بقى للكلام اللي مش هو.
2: ليه مش هو؟
1: ما نعيم برضه هناخد وندي مع بعض في الكلام، والعمليه قلبت بالقوات تتقدم.
2: قلبت بايه؟
1: القوات تتقدم. هم دول يا باشا، وكل واحد عارف بيقف فين بالظبط، وكل واحد لابس دماغه نص بطيخه.
2: انا مش قلت لك انا امتى اخد رجالتك وتمشي من هنا؟
0: انا سمعت القوات تتقدم.
2: من فضلك.
1: القوات تتاخر. الناس اللي هنا بقوا مهلبيه يا عيني. اه رايحين جايين عليهم. الله يرحمك يا ابو سيد.
2: معلش احنا اسفين جدا، بس اتاكد ان الوضع معاك

0: ايه ده؟ ايه العز اللي انت كنت فيه ده؟ شوف انت كنت بتنام فين وانا بنام عند محمود الحرامي وسمسم. ياما انا ما بقرش وانت ما ينفعش فيك قر، ما انت اتكلت على الله خلاص.
1: صباح الخير يا فخامة الرئيس.
0: مين انا؟
1: وهو في فخامة رئيس غيرك؟
0: اصل انا لسه عالزيرو.
1: فخامتك النهارده صاحي مزاجك رايق.
0: مين ما يشوفش الحلاوه دي كلها مبقاش مزاجه رايق وفايق كمان. ما انتوا جيتوا هنا ازاي؟
1: جينا من الباب.
0: لا حد بعتكم ولا انتوا جيتوا لوحديكم؟
1: فخامتك ضربت جرس الاستدعاء فعرفنا.
0: جرس ايه؟
1: الاستدعاء.
0: الاستدعاء.
1: فعرفنا انك صحيت وجينا على طول.
0: يعني انتوا كنتوا واقفين بره لابسين اللبس الحلو ده ومزدوين الزواق ده كله ومستنيين الاستدعاء وبس؟
1: طبعا.
0: مش عارف ايه، انا لو اعرف كنت استدعيتكم من زمان. لا ده انا بحب الاستدعاء قوي. اقعدوا اقعدوا اقعدوا.
1: مش هنبتدي يا فخامة الرئيس؟ نبتدي؟
0: مش فاهم يعني.
1: قصدنا نعمل اللي فخامتك بتحب تعمله كل يوم.
0: الله كده على الصبح، ما تخليها عندما ياتي المساء.
1: بس تعليمات فخامتك انه لازم يبقى الصبح.
0: تعليمات فخامتي اه لازم يبقى الصبح. ده انت تعليماتك يا حبيبي ابشر، الناس تصحى الصبح على شغلها وانت تصحى على الانحراف.
1: تحت امرك، اتفضل فخامتك نام.
0: الله كده على طول.
1: علشان الوقت. مش كده فخامتك.
0: مش كده.
1: ولا كده فخامتك.
0: الله لا كده ولا كده، امال يبقى ازاي؟
1: كده فخامتك.
0: ايه؟ ايه؟ الله الله الله الله الله، اي حركة غلط انا هضرب. احنا عيال جدعان قوي قوي قوي. انتوا بتعملوا ايه؟ انت هتفضلوا تعملوا كده كتير
1: لحد ما تفك.
0: هي ايه دي اللي تفك؟
1: عضلات فخامتك.
0: ما لو فكت يبقى مش نافعين وكده هتتعبوا على الفاضي.
1: محدش بيتعب من شغله يا فخامة الرئيس،
2: واحنا متعودين على كده.
0: متعودين على كده؟
1: ما احنا اخصائيين مساج وعارفين.
0: اخصائيين ايه؟
1: مساج.
0: مساج؟
1: طبعا.
0: بس اه يعني انتوا مدلكاتيه. اه وجايين هنا عشان تدلكوني وبس.
1: بالظبط كده.
0: اه اصل انا افتكرت حاجه تانيه.
1: حاجه تانيه زي ايه فخامتك؟
0: لا مفيش. طب بدل ما اساس بقى انا عايز مساز اللي هو، وخليكم ايجوز بلاش حاجات فرداني دي.
1: تحت عمرك.
0: اه بدل المساله مساز بقى. ايوه حلو. قولوا لي يا بنات احنا بنعمل الحكايه دي كم مره في اليوم؟
1: الصبح بس.
0: ما ينفعش، احنا عملنا خمس ست مرات. احنا نعمل جلسه كل خمس دقايق. وده قرار جمهوري.
1: احنا سيدنا نقضي عمرنا كله جنب فخامتك.
0: ما افخم الفخاخه.
3: صباح الخير. يلا بنات يلا، وقت المساج انتهى.
0: استنى ما حدش يمشي، انت مين انت يا سعاده البيه انت؟
3: انا خدام فخامتك.
0: خدام انت؟ ما لابس حانوتي ليه لما انت خدام؟ وازاي تخش كده من غير احم ولا دستور؟ ما عندكش مخ الماس بيه؟
3: اه عندي يا فندم.
0: طب ما فكرتش حد فينا يكون كده ولا كده؟
3: عادي يا فندم.
0: اما انت بيجح صحيح.
3: وقت المساج انتهى فخامتك، ال 10 دقايق اللي قايل عليهم الدكتور خلصوا وانا واقف ماسك ليستوب ووتش.
0: ماسك ايه؟
3: ليستوب ووتش.
0: هتعمل لي حكم دولي؟ ما تيجي بكره معاك صفاره اكلمك تطلع كارت احمر وتطردني بره القصر بتاعي.
3: لا ما فخامتك يعني ايه؟
0: انت عارف ان انا رئيس ولا
3: عارف فخامتك
0: وان انا

0: ايه الاخبار؟
1: اجراءات الامن في القصر كلها تمام يا فندم.
0: والطريق من قصر الضيافه لهنا؟
1: قوات الحراسه منتشره على طول الطريق من يومين. بس سيادتك يا فندم،
0: بس ايه؟
1: بقالهم يومين من ساعه ما وقفوا في الشارع ما كلوش.
0: انهم ما كلوا مش مهم، المهم دلوقتي امن البلد، وخصوصا في وجود ضيف مهم زي ده.
1: اللي تشوفه سعادتك.
0: اول موكب ما يتحرك من قصر الضيافه تديني خبر.
1: امرك يا فندم.
0: يلا يلا.
2: ايه ده؟ ايه؟ بصوا الجمال اللي جاي هناك ده.
0: فين؟
2: ايه جاي هناك في الهولة ايه؟
0: القصر كله نور بتشريفك يا سيسيت هانم.
3: ميرسي يا نعيم. امال فين فخامه الزعيم؟
0: على وصول يا هانم.
3: اذا انا جيت بدري شويه.
0: وجود سعادتك يا هانم في الحفله بيديها بهجه وسعاده، المدعوين في احتياج ليها يا هانم.
3: نعيم بما اقولش المجاملات دي كلها الا اذا كان عاوز حاجه.
0: يا ريت يا هانم لو في قعد على انفراد مع فخامه الزعيم تفهميني انا بقالي كتير قوي في المنصب ده ومحتاج اتنطق شويه.
3: اوعدك.
0: وانا اوعدك ان انا وجهاز الامن كله نكون تحت امرك يا هانم.
3: اه صحيح، فكرتني بحاجة مهمة.
0: أمور يا هانم.
3: الناس اللي ساكنين فوق يا نعيم تعبني قوي قوي قوي. أوف يا ربي، مش بعرف أنا من دوشتهم.
0: أعدمهم فورا يا هانم.
3: مش هيوافقوا.
0: خلاص يعزلوا.
3: هيقولوا لك ما عندناش حتة تانية نروح فيها.
0: أرميهم في السجن بتهمتين ثلاثة لغاية ما يعرفوا إن النوم في الشارع أهون بكتير من العزال، وإن تحقيق رغبات زيت هانم أمر لا يقبل مناقشة.
3: ميرسي يا نعيم.
0: العفو يا هانم.
3: بيتهيألي سونيا في مكتبها؟
0: أكيد يا هانم.
3: إذن أروح أسلم عليها.
0: اتفضلي يا هانم. مش كده سعادة الوزير؟
4: حلوة قوي قوي.
0: واصل فخامته بيحبها قوي قوي.
4: كويس سعادتك قلت لنا كده، والا كنا رحنا في ده.
0: لا ما تخافش، ما تهونش عليا.
5: تعرف يا عزيزي، انا لما بشوف الرجاله تبقى مهبوله قد ايه على الستات الحلوين، بحمد ربنا ان مراتي اوحش ست في الدنيا.
6: لا لا لا، مش للدرجه دي حضرتك.
5: طبعا يا اخي، واحده زي مراتي ارميها في الصحراء وسط 1000 راجل، ولما ارجع لها الاقي ال1000 هربوا وهي قاعده مستناني بكل عفه وشرف.
7: فخامه الرئيس زعيمنا المفدى.

0: مالك؟
1: أنا خايف.
0: خايف؟ خايف من إيه؟ عمرك ما شفت ناس قبل كده؟
1: ودي ناس بعقل، ده عالم كبير قوي قوي يابا.
0: ما تخافش ما تخافش، أنا معاك.
1: طب أنا جعان.
0: دلوقتي؟
1: طب عايز أروح الحمام.
0: ما تقدرش.
1: أنا مزنوق على الآخر.
0: أرجوك تستحمل، وزي ما اتفقنا تخش وأنت فارد صدرك ومبتسم وترفع إيديك عشان تحيي الضيوف. اتفضل من فضلك. كفايه كده.
1: كفايه ليه بقى؟ ده عالم حلوه ولازم تاخد اجدع تحيه.
0: ما انت طول ما بخبتك لا في عينيك هما مش هيبطلوا تسييم، فهنفضل كده للصبح. كفايه كده، احنا بقينا في سلك مش في قصر جمهوري. سعاده سفير موزمبيق.
1: موزمبيقي؟ انا احب كل الموزمبيقيين. بالمناسبة أنا كان ليا صديق زنبوق كبير قوي، خدت مرة ابنه الزنبوق الصغير عشان يزنبقه، وبعدين لما وصلوا للمكان بتاع الزنبقة اكتشفوا انهم نسوا الزنباق. الولد ما اتزنبقش لغاية النهاردة، واتضح أصلهم انهم كان لهم جد يعني ما كانش متزنبق آخر، ففي حساسية انت عارف، بيبقى اللي متزنبق غير اللي مش متزنبق. متزنبق بيقول لك أنا متزنبق، اللي مش متزنبق يقول لك ما يقدرش يقول ان هو متزنبق. انت متزنبق ولا بتشرب بقدونس بالليل قبل ما تنام؟
0: بعد اذن فخامه الرئيس، حرم صار سفير يا فندم.
1: مراتك يا ترى متجوز عليها ولا هي دي بس؟ اصل هنا ما عنديش فكره عن قوانين الزواج في موزمبيق.
0: فخامه الزعيم يحب يهزر مع السفراء اللي بيحبهم زي سعادتك يا فندم.
1: نحب هزر.
0: ما تجيش يا خناش، سعاده سفير بوركينا فاسو.
1: بوركينا ايه؟
0: بوركينا فاسو فخامة الرئيس.
1: فاسو؟
0: ايوه فخامة الرئيس.
1: من قلة اسامي يعني؟
0: والله بلدهم هم حرين فيها.
1: على رأيك فاسو ما فاسوش، احنا ماتنا. اهلا فاسو بيه، اهلا اهلا. فاسو اهلا طبعا.
0: سعادة سفير انجلترا.

0: عندنا زعيمنا كثير الحقيقه.
1: فخامه الزعيم اعمل معروف الرجل السفير الانجليزي ده في منتهى الاهميه، وزي ما اتفقت معاك تبوس ايد حرم سعاده السفير من باب المجامله.
2: ناس طيبين قوي قوي قوي. سعادة سفير ايطاليا.
0: اهلا اخويا اهلا.
2: سعادة سفير ايطاليا.
3: بنفانوتي سينيوري بريزيدنت. كواستي جراندي نوري دي سليوتي بريزيدنت كومو فوي.
0: ماكارونا. روما نابلس باكيتي بيتزا كابتشينو. مارادونا.
2: سعادة سفير دولة اليونان.
4: فاراتا مارا.
0: شباب معالي.
5: يوم الاربعاء ان شاء الله. يوم الاربعاء.
2: سعادة سفير بلغاريا.
0: اهلا بك يا حبيبي.
6: يا سلام
0: يا سلام
6: يا سلام
0: يا سلام
6: يا
0: سلام
6: يا سلام
0: يا سلام
6: يا سلام
0: يا سلام
6: يا سلام
0: يا سلام يا سلام يا
6: سلام
0: يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام
2: يا سلام
0: يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. لا يا عم العملية مش جابة تمنها بقى بصراحة كده.
2: يا فخمت الرئيس الناس اللي واقفة
0: دي. انا لسه هسأل الله. أميتاب باتشان. فيلم هندي. ساكان كوكو كو سكو مكو. هم يحبوا بعض. هم يحبوا بعض.
2: مش كده اعمل معروف.
1: ساعة الباشا جرسون معنا
7: في خدمة فخامتك يا فندم.
1: بس أنا ما بشربش.
8: بعد إذن فخامتك خلي بالك الراجل ده واحد من رجالة المخابرات.
7: الله الله الله الله الله.
0: ما يا ما إحنا مع بعضين. ها
9: إيه ده الراجل ده اسألني مية نار بقى.
8: ده مشروب فخامة الرئيس المفضل.
9: ده عصير إيه ده؟
8: ده فودكا من المفتخرة.
9: فودكا؟
8: فودكا فودكا.
9: إيه ده زيت فرامل؟
8: فودكا يعني خمرة.
9: خمرة بس ده حرام.
8: فخامة الرئيس كان متعود على الشرب.
9: وعشان كده فلسع. مخابرات.
8: مخابرات فعلا.
1: ايه ده؟
8: ده كنبيه فخامة الرئيس.
1: دواء يعني؟
8: لا يا فندم ده نوع مفتخر من السندوتشات.
1: ده سندوتش؟ انتوا هتجرسونا في وسط الدول جايب لي لقمه ضغطتك كزوزه وتقولي سندوتش؟
10: ايه ده؟ اللي انا اكلته ليه؟
8: ده اوراد فاضي يا فخامة الرئيس.
0: ده فاضع.
11: ده الصنف اللي بتحبه فخامتك.
0: ده كويس؟
11: ده كويس.
0: حلو ده. ايه ده؟
8: ده مخ قرد ني.
0: مفيش بقى جنبيه مش عارف شويه صراصير محمرين حلوين كده. هو على حظ منيل الرؤساء. امك جت ايه يا زبلاوي؟ شبك
2: يا فندم دي سفير الدولة كوناكان.
0: دولة ايه؟
2: دولة كوناكان يا فندم.
0: في دولة كده؟
2: دي دولة حديثة يا فندم.
0: حديثة ازاي والسفير عندها جي 100 سنة؟
8: ده ما يشرطش يا فندم.
12: أصور فخامة رئيس. مساك فخامة رئيس.
9: لا تشرف في ساحة الشعب نفر نفر تبقى مصيبة.
12: بعد إذن فخامة رئيس أنا أروح الناحية التانية أخذ واحد كاس. بعد إذن فخامة رئيس.
2: محطة جامعة

0: شفت الولايه اللي حضرت ولاده كولومبوس؟ الكاس ما بياخدش في ايديها شفطه.
1: دي السيده لها ثقلها في السلك الدبلوماسي.
0: شيخ مين دي ولايه صايعه يا راجل؟
2: فخامه الرئيس، موكب الرئيس الضيف اتحرك من قصر الضيافه لهنا في خامتك.
0: مين؟
2: موكب الرئيس الضيف اتحرك من قصر الضيافه لهنا في خامتك.
0: فين الكنبه؟
2: كنبه ايه في خامتك؟
0: انت سافي الوضيع وانا من موقعي اقدر اديك بالجزمه، وانت ما تقدرش طبعا تقول لي غير سانك يو.
2: ما في شك في خامه الرئيس.
0: ولعلمك انا بس اللي اقول القوات تتقدم او ما تتقدمش، فاهم؟ انا مش عايز اشوفك هنا بقى بصراحه، لان احنا واقفين مع بعض وقفه اخ مع اخوه، صديق مع صديق، مواطن شريف مع مواطن شريف، فاهم؟ يلا فاهم يلا
1: سيبه ده
0: فاهم يلا ولا يلا قعد من هنا يلا يلا يلا تعال هنا مش عاجبك كلامي يلا
1: سيبه ده سيبه
0: اسكت ده بهدلني انا اقلب الكرسي ويقعدنا عليه معلش
1: ما كانش فيه اي داعي اللي حصل ده خالص يا فخامه الرئيس
3: تليفوني ساعتك فين من نصر الضيافه
1: هروح ارد على التليفون ارجوك ما تتحركش من هنا

0: تسخير
1: مساء النور فخامه الرئيس.
0: انتوا فريق الزاره؟
2: لا، وزراء فخامتك المطيعين.
0: وزراء؟
3: ونحن نقسم بفخامتك جميعا يا فندم ان احنا بدانا نشوف قاسي جدا من امبارح، حتى الميه ما بنشربهاش علشان نخس.
0: ليه تخس؟ ليه الوزير لازم يكون تخين؟ الوزير التخين بيبقى مالي مركزه ومحترم.
4: يعني ممكن ناكل يا فخامه؟
0: ما تاكل حد حيشك.
2: انا فخرا.
0: ايه ده بيعيط ليه؟
3: اصل كنت هموت من جوع يا فخامه الرئيس.
0: هلا هي الازمه وصلت لغايه الوزراء كمان. طب خبرات يا جماعه، بس ما حدش يفتن. ها، انت وزير ايه؟
3: انا وزير الداخليه.
0: عايز في خدمه اعمل معروف. ليه واحد صاحبي اسمه سيد بلاوي.
3: سيد يا فندم؟
0: بلاوي عايز يطلع بطاقه وهم رافضين، بيقول لك عليه سوابق. ما فيهاش حاجه لما تطلعوا البطاقه يعني.
3: سوابق ايه يا فندم؟ ده ما دام ينتمي لفخامتك يبقى مثال للشرف والنزاهه.
0: لا لا، ولا نزاهه، هو حرامي بصراحه. في شارع 17 نمره 7 صاحبه البيت عندها بيت تخينه كده اسمها سمسمه، دول جواسيس وقبضوا عليهم.
2: حاضر، انا فخامتك يا فخامتك. الحملة اللي هتكره الناس في الأكل،
0: أيوة،
2: هتبتدي من بكرة. وبعون الله هتنجح.
0: حملة إيه؟
2: هتكره الناس في الأكل.
0: حملة كره الناس في الأكل، هو فين الأكل ده الأول الناس هتكره؟ قرار جمهوري بتوزيع اللحمة مرتين مجانا في الأسبوع، وأي واحد اسمه زينهم يديله 50 جنيه في إيده وهو ماشي كمان.
4: وأنا فخامتك،
0: أيوة،
4: أنا اديت تعليمات من بكرة. مفيش وسائل مواصلات.
0: أيوة،
4: الناس هتمشي على رجليها وبس.
0: مفيش وسائل مواصلات. طب أنا هركب لك أنت نمر وأخلي الشعب كله يركبك بدل الأتوبيسات.
4: بس يا فخامتك،
0: أنتوا بهايم. بهايم؟ ها؟ يا بهايم.
4: أنا محتار يا جماعة، أمشي مواصلات ولا أوقفها؟
2: 50 جنيه
4: أنا إذا كان عليا.
5: ويلكم مستر بريزيدنت.
0: ماليش دعوة.
4: سينيور، كل لك يا ديرتو سيلفاليات.
6: يا لخيت أنا كريك لها.
7: يا زميلة أنا نزل لا لا.
0: ها؟
7: يا زميلة نزل لا لا.
0: لا لا؟
7: لا لا.
0: شكلا لا لا. شكلا لا لا. يا نهار اسود، ده أنا قلت بال وبال. شكلا لا لا. مساء الخير.
8: مساء النور.
0: سفيرة؟
8: لا.
0: قنصلة وياية؟
8: لا.
0: دبلوم صنايع؟
8: برضو لا.
0: خسارة.
8: خسارة ليه؟
0: بس البروتوكول بيسمح لنا ان احنا نلبس الحريم الدبلوماز. بس
8: انا من رعاياك وتحت امر فخامتك.
0: احنا بقى عندنا رعايا زي القمر، بين دولة متقدمة المفروض ننضم بقى الحلف التفتفتس.
8: ميرسي على المجاملة الرقيقة دي.
0: طب اتعرف على حضرتك.
8: فخامتك بتضحك ولا بتتكلم جد؟
0: وفي فخامة ما بتتكلمش جد؟
8: يبقى اكيد فخامتك نسيت ان اتعينت في السكرتارية الخاصة بأمر شخصي من فخامتك.
0: ايوه ايوه، وانا اقول يا واد يا فخامة الرئيس الشبه مش.

0: هو الرئيس ده كان سفنجة ولا كان ايه؟ مش فاهم.
1: نعم؟
0: لا مفيش. الاسم ده عشان نعرف نتكلم مع بعض.
1: قمر.
0: قمر اسم على مسمى سفير دولة الحسن والجمال.
1: خلاص فخامتك عينتني سفيرة؟
0: عشان نبوس براحتنا بقى بعد كده. حلوة. في ايه؟ في البيت؟ أنا سكرت.
1: في حاجة؟
0: ما شفتيش بقرة هربانة من هنا من شوية؟
1: لا على فكرة.
0: أيوة.
1: أنا زعلانة من فخامتك جدا.
0: ليه كفل الشر؟
1: ما كنتش متصورة إن فخامتك هتنساني بالسرعة دي.
0: ما تعرف إن الزعيم والزعماء دايما بيبقوا مشغولين. إمبارح مثلا لسه يا دوب عينيا هتروح في النوم ليه التليفون؟ عارفة مين كان بيكلمني؟
1: مين؟
0: الله يخرب عقله، الرئيس الأمريكي، الرئيس ليبتون.
1: قصدك كلينتون؟
0: لا هو كيس واحد بس. كان بيكلمنا هو الحاجة في شوية حاجات كده.
1: الحاجة مين؟
0: الحاجة مراته. كانوا متخانقين مع بعض، هو اصله كان خد الصيغه بتاعت امها وضرب بوب عليها يعني. خلصت له الموضوع، لسه بحط السماعه لقيت تليفون تاني، الرئيس السكاكيكي.
1: نعم؟
0: الرئيس السكاكيكي، الرئيس سكاكيكا. الله ينعل على ابو المخابرات، لا ابو اللي جاب وعشان المخابرات هتموتوني. يلا انتوا من هنا. يلا انا لغيت المخابرات. نقلتها نقل عام.
1: ما قلتليش فخامتك كان في مشاكل برضو بينه وبين الحاجه بتاعته؟
0: الرئيس السكاكيكي لا، كان عنده مشاكل مع الكلبه بتاعته، كانت خلفت 12 كلب وبعدين اتهمتهم فيه، خلصت له العمليه يعني. لسه بحط السماعه لقيت وما فيش زعيم غيري ولا ايه؟
1: طبعا. تسمح لي استاذن؟
0: هشوفك تاني؟
1: اكيد هنتقابل تاني
0: ورا الخراب.
1: نعم؟ كده برضو.
0: مين زينه؟
2: فخامتك مش واخد بالك؟ يعني فخامتك قاصد؟
0: مفيش مرة.
2: ووعودك ليا؟
0: شكلالة. أنا وعدتك بحاجة؟
2: على هنا الكلام ده فخامتك، ده أنا زيزات.
0: إزيك يا زيزات؟
2: لا، أنت النهاردة حكايتك حكاية. يا زرت قعدت شوية في الشرب.
0: أنا أشرب محيط يا زيزات ولا يهمني حاجة. نعم؟ أه بحسن.
2: خليك فاكر، عندنا ميعاد بعد الحفلة، ولا نسيت؟
0: ده أنا عامل الحفلة دي مخصوص عشانك يا زيزات.
2: آه. بعد اذن فخامتك.
0: راح فين؟
2: راح اصلح مكياجي.
0: هصلح ايه فين؟
2: للتواليت.
0: طب ما تروح التوكيل احسن.
2: بعد اذن فخامتك.
0: شكرا. يا
3: فخامة الزعيم، امال زيزات راحت فين؟
0: راحت تصلح التواليت بتاعها في المكياج.
3: قصدك تصلح مكياجها في التواليت؟
0: ايوه ايوه.
3: اوعى تكون خدت بالها من حاجه.
0: لا انما دي تبقى مين؟
3: المفروض انك انت بتحبها قوي.
0: أوه.
3: والمفروض كمان انك انت بتفضلها على كل الستات التانيين.
0: ولسه في ستات تانيين؟
3: كتير قوي.
0: عشان كده الرجاله بيتكلموا في الرئاسه. شكرا.
3: ميرسي.
0: ايه ده؟ في
3: ده الميكروفون لاسلكي.
0: أيوة.
3: هيتفتح اوتوماتيك اول ما يوصل رئيس الضيف.
0: أوه.
3: مالك عمال تعمل كده ليه؟
0: بصراحه انا مزنوق زنقه منيله ب 60 نيله.
3: يعني ايه مزنوق؟
0: مزنوق من عقبال ما شرحت لك تكون الارضيه. هم مش الرؤساء بيروحوا الحمام زي الشعوب؟
3: اه طبعا.
0: ما الرؤساء ما بيعملوش
3: كده.
0: انا هموت على روحي مش قادر. وبعدين انا الزعيم والزعيم يعملها في اي حته ما يموتش. انا عامل لك يا عمود ده انا مش قادر بقى. شكلالة. ايه؟ عاملها عند الوزراء بتوعي احسن. داروا عليا يا بهاي. اوعى توطوا.
3: فخامه الزعيم اتفضل يا فندم. على ايه فخامتك اليمين؟ ايوه. الله يا زيزات، فخامه الزعيم النهارده دمه زي الشربان.
2: مش عوايد هي، انا مستغربه قوي قوي قوي.
4: سيداتي وسادتي، ضيف بلدنا العظيم.
5: فخامة الرئيس فين يا زمباوي؟
6: انا لسه سايبه هنا يا باشا.
7: يا عالم يا ولاد الكلب.
3: الميكروفون اللي في صدره اتفتح.
7: لابسين دهب ومرجان وياقوت، سارقين مغارة علي بابا يا ولاد الكلب.
5: انت بتترجم ايه؟ اسكت خالص.
7: كوكو واوا كوكو واوا. ايتها الزنقه ملعونه، اذهبي بلا راجعه، فنحن قوم لا نحب المزنوقين.

0: Ça cadeau alors.
1: انا بدور عليك اصل انا كنت مزنوق زنقه
2: وبعد فخامه الرئيس الضيف.
1: اهلا اهلا.
2: مش هو
1: اهلا. ولابس فستان ليه؟
2: فستان ايه؟ ما واقف وراك اهو.
1: مين؟
2: رئيس الضيف.
1: لا مؤاخذه سكسي بس
2: خد بالك
1: صلي على رسول الله. بتحصل في احسن الرئاسات. مفيش اي حاجه. وانا هفضل كده. مش انا برضو رئيس ولا انا ام غساله يعني؟
2: لا انت رئيس. تعالى. Don't worry, Mr. President. Are you right?
1: جوز بنت اختي على طول.
2: اوكي. حرم الرئيس الضيف.
1: مين اللي خرم قميص الضيف؟
2: خرم قميص مين؟
1: مين خرم قميص الضيف؟
2: حرم الرئيس.
1: خرم الرئيس نفسه؟
2: لا حرم الرئيس.
1: My wife?
3: No, my wife, Mr. President.
1: Yes, my wife.
3: No, my wife.
1: ده طلعها دلوقتي وبقول لك no, my wife.
2: فين بس؟ رحب بكلمتين عن طريق المترجم.
1: في المترجم؟
2: الراجل اللي واقف بينك وبينه.
1: ده مترجم؟
2: ايوه.
1: ده تقفيل هنا ولا؟
2: انا قافل هما فين يعني؟
1: قول له بس خليك دقيق لان اي حاجه كده تودي العالم في داهيه. ها؟ قول له جت الحزينه تفرح ما لقتلهاش مطرح. شرف انطح ادي وشك للحيط وانطح وتلم تنتون على تنتن واحد نتن والتاني انتن ورقصني يا عويس.
4: مستر بريزدنت.
3: يس.
4: يو شرف انطح. هو ينطح. انا مروح.
1: تعالى يو سبيك انجلش؟
4: اوف كورس مستر.
1: اي سبيك ليتل فروم مي ليتل فروم يو. نقدر نمشي. بتاع البليله دي كمان اهو.
2: بليله ايه بس؟
1: مش هتوزع بليله على المعازيم؟
2: اتفضل فخامه الرئيس علشان تلقي كلمه الترحيب بالرئيس الضيف.
1: اتفضل فين؟
2: اتفضل على المنصه. في ايه مالك؟
1: ده ما اروحش منصات لما تموتني.
2: امال ايه ده؟
1: في بلاد بيحصل فيها حاجات بايخه على المنصات، خليه يطلع الاول.
2: ما ينفعش البروتوكول.
1: بروتوكول مين يا رحمه بعدك؟ روح يابا. انا اطلع على المنصه. خد بالك تنجز كم عيل من دول. دي. الاقي نفسي في ال ها؟ كم داهيه في شكلك وانت شبه الوزه المسلوقه كده.
2: اوكي ثانك يو. ثانك يو.
1: لن أقبل. لن أقبل.
2: هو لسه قال حاجة؟
1: لسه؟ لن أقبل.
2: ليه بقى؟ الله.
1: لسه.
2: لن
1: أقبل.
2: ما يصحش. التلفزيون بيصور.
1: ايه؟
2: لن اقبل. عزة. خلاص.
5: Ladies and gentlemen.
1: يا عم ده بيتكلم انجليزي ايه؟ ما هو ده بقى تلاقيه خريج ماذر كير.
5: Mr. President. Artis.
1: ايه ده؟ انت شفت بيقول ايه؟
2: بيقول ايه يعني؟
1: بيقول ايه تيز؟ تيز الله يخرب بيت. تيز ده رئيس صايع قوي.
2: كده؟
1: هو رئيس مالطا.
2: مالطا ايه؟
1: يقول لك تيز انت جبت الكلام. انت مين اللي قال لك على الحكايه دي؟ لا حول ولا
5: قوه. ايوه تيز.
1: ده عندهم زي عندنا. واخد بالك يا حاج فسو؟ ويروي الفاتحه لابو العباس. يا عم فسو يا ابدع ناس.
2: ابدع ناس ايه؟
1: اي حاجه حد فاهم حاجه. ما انا ما اقفش كده زي ابوبه البوتاجاز. لن اقبل.
2: خلاص.
5: مستر بريزدنت. اتيز.
1: ما كل دوله بقى الظاهر ليها الاتيز بتاعتها. يعني اتيز الشمال غير اتيز الجنوب. يتجمعوا مع بعض تلاقي تز كبيره قوي قوي كده. بيبقى بقى في الاشعه يعني.
2: طب ارجوك كفايه بقى كفايه. الرئيس بيخطب.
1: هي خطوبه ولا كاتب كتاب؟
5: Mr. President, it is very nice to be here. And thank you very, very much, ladies and gentlemen, and Mr. President.
1: Yeah, well.
5: Thank you. Thank you.
1: هو خلص
2: هو خلص
1: امال اللي عندنا بيقعدوا يخطبوا ثلاث ايام لما بيبهدلوني يعني.
2: طلع الخطبه اللي معاه
1: معيش خطب انا
2: مش زنباوي ده خطبه في الجناح بتاعك
1: الورقه الكبيره
2: ايوه
1: نسيتها في البيجاما نسيتها في البيجاما ماكارينا ماكارينا
2: ماكارينا حاول تقول كلمتين من الكلام الجامد
1: معرفش غطوني وصوتوا غطوني وصوتوا ماكارينا ماكارينا
2: ارجوك ارجوك تشجع وهتعدي ما انت لازم تخطب يلا حبيبي عشان خاطر يلا يا اخويا
1: It is It is ادي اتنين It is اهم مع اتنين اخواتهم يدينا اربع It is فاربعة ادي 16 اتز ولسه ما عملناش حاجة الحمد لله وهذا يقول دلالة واضحة على ان العلاقة بين الدولتين علاقة اتزية حقيقية وعن رأي الشاعر القديم حينما قال يا بخت من وفى اتزين في الحلال اشع او بيبس كل قول الصوت اتقطع
2: اتكلم بلغتنا ورحب بالرئيس الضيف
1: لو كل رجال اصبحوا رجلا واحدا وكل الاشجار اصبحت شجرة واحدة وكل البحيرات اصبحت بحيرة واحدة وكل الفؤوس اصبحت فأسا واحدا ثم جاء الرجل الواحد وامسك بالفأس الواحدة وضرب الشجرة الواحدة ضربة واحدة فوقعت الشجرة الواحدة في البحيرة الواحدة أكيد هيحصل طرطشة كبيرة أوي أوي فات الدمبلة وراها رئة الفنجان ادوني الفأس الواحدة أضرب التخينة الواحدة
2: تعالى تعالى بتكلم مين تعالى لازم تفتتح الرأس
1: معيش مفتاح أنا
2: لازم ترقص مع حرم الرئيس الضيف

0: الله عليك يا فخمة الزعيم،
1: عذبتك
0: قوي قوي قوي. على فكره قبل ما انسى، رستم باشا بيقول لك ما تسهرش كتير الليله دي عشان بكره الصبح ان شاء الله هتروح تفتتح مستشفى جديده.
1: هبقى في مصر
0: طبعا.
1: مصر
0: وتقص.
1: احبك يا صبيا.
0: ولا تقول الا ما تعرف المفاجاه الحلوه اللي انا مجهزها لك بره.
1: حريم
0: جدا
1: حلوين
0: جدا جدا
1: اللي كانوا في الحفله.
0: مظبوط.
1: مين؟
0: زيزات. معاد النهارده كان معتاد مع فخامه الزعيم، عمره ما خلص ميعاده معاها، مش عايزين اشك في اي حاجه.
1: هي صنف فاخر الحقيقه، بس دي هقعد معاها قعده شكلها ايه؟
0: هتقعد معاها قعده سون فاسون.
1: مين؟
0: هتقعد معاها قعده سون فاسون.
1: ده مضاد حيوي.
0: هتقعد معاها براحتك خالص.
1: براحتي خالص؟
0: خالص خالص.
1: طب ده مش يبقى ها؟
0: لا ما تقلقش من الناحيه دي، انت عارف ان كل ده في خدمه الوطن.
1: الله، زيزيت كمان في خدمه الوطن.
0: طبعا.
1: ما احلى الكفاح من اجل الوطن.
0: وبعدين ما تنساش انت الزعيم.
1: طلع من بوكس السكر وليها تاني.
0: انت الزعيم تؤمر تطاع، تشاور بايديك يقول لك شبيك لبيك، كلمتك قانون وضحكتك عطف على الكون، مال الدوله كله مالك، تفعل فيه ما بدالك.
1: اذهبي واتيني بزيزيت فنحن لها لا منتظرون،
0: وانا لها لمحضرون.
1: اذهبي واتيني بها اتوثقنا فنحن لها، نحن لها.

0: وحشني يا حبيبي.
1: ربنا خليهم لك بحق النبي.
0: وحشني قوي.
1: ما هو بيبقى كده.
0: معقوله؟
1: طب
0: شهر بحاله من غير ما اشوفك. وحشني قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي.
2: دول ايه مجنونه باين؟ اعمل ايه يا زيزيت؟ ما انت عارف ان انا زعيم والزعماء دايما بيبقوا مشغولين.
0: مشغول ده ايه يا فخامه زعيم؟ ده انا اللي كنت مسافره.
2: مسافره صحيح. على الاقل كوني خلصت اشغالك يا زيزيت.
0: اشغال ده ايه؟ الظاهر انك نسيت. انا كنت بزور ماما.
2: ماما وازايها لسه حلوه كده وشاذة بنتها.
0: وبعدين ما انا كنت بزورها في قبرها.
2: قبرها الحبشي؟
1: كانش حبشي هو باين. كانش حبشي. كانش حبشي ما كان. تعالي في حضني ونقعد نعيط عليها شوية.
0: قاعدة ايه؟ الكلام ده حصل من 5 سنين.
1: طب بقى نعيط عليها كل 5 سنين شوية.
0: انت باين عليك من كتر الستات نسيتني.
2: معقول انساك يا زيزيت؟ انا كنت بهزر معاك.
0: يا شاي.
2: مش قادر يا معلم.
0: يا فخامتك.
2: هي بقى فيها فخامتك ولا بقى الدرجة ده طلع مقلب. يا نهار ازرق، دي شاربه بنزين باين.
0: يا علاوة فخامتك، يا طعامة فخامتك، يا شهوة فخامتك.

0: أيها الناس،
1: فلتشهدوا أنني مقدم على هذه المعركة من أجلكم وفي سبيلكم، من أجل أحلامكم المستهلكة وآمالكم الضائعة. ولن أتراجع عن هذه المعركة إلا بعد تحقيق أهدافنا كاملة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
2: لا،
3: في حاجة زوجة؟ ها؟ في حاجة؟
2: ما استحيل تكون هو.
3: لا هو، بس انت قلبك اسود ونيتك مش صافي على فكرة.
2: انا عارفة الزعيم كويس قوي، عمرك كان كده.
3: لا انت قصدك واخد رطوبة، عارفة لو تاخدي اسبرين وشاي كله بقى كويس.
2: انا متأكدة من كلامي، لازم اعرف انت مين.
3: هنضيع ليل بقى كله في انت مين وانت مين، قول لي. ها، مش هنخلص، احنا عايزين ننجز لان الشعب مترقب هذا اللقاء، لقاء القمة.
2: ايوه لازم اعرف انت مين.
3: انا الزعيم.

0: سوي الزعامة دي حاجة حلوة بجد.
1: عجبك هتاف الجماهير؟
0: ناس طيبة تقول لهم صوتوا صوتوا، ارقصوا ارقصوا، غنوا غنوا، ناس عايزة لقمتها وخلاص.
1: بدأت تتكلم كلام غريب.
0: الواد محمود الحرامي، ولا محمود الحرامي ازيك يالا؟
2: مثلا
0: عايز ابقى اشوفك.
2: اجيب.
0: عارف فين؟ شارع الثورة، ميدان الثورة، قصر الثورة بتاع الرئاسة. قول بس عايز اقابل الرئيس حضربوك بالنار، هعرف انك انت جيت على طول.
2: ماشي يا اخويا.
0: طيب يا اخويا.
2: انت انت الرئيس وعرفني، الرئيس عرفني.
0: هو انها باشا المستشفى اللي احنا افتتحناها دي لا فيها سراير ولا دكاتره ولا معدات ولا عيانين. عاد
1: العيانين امرهم سهل، انما الحاجات التانيه دي محتاجه تكاليف، عشان كده مستعجلين نمضي الاتفاقيه.
0: طب انا باشا عمدها لك النهارده، ما تخافش،
1: قربنا نوصل من قصر الجمهوري اهو.
0: طب كويس،
1: بتعمل ايه؟
0: هلبس الجزمه، اصلها كانت ضايقه عليها وكنت قالعها. هما الجماعة راحوا فين؟ يا جماعة يا جماعة، لا ما أنا كده هتضايق. يا جيش، يا حراسة، يا ولاد الكلب، يا ماما.

0: موت لموت واحد زعيم،
1: نموت لموت واحد زعيم،
0: نموت لموت واحد زعيم،
1: نموت لموت واحد زعيم،
0: نحن فداك يا زعيم،
1: نحن فداك يا زعيم،
0: نحن فداك يا زعيم،
1: نحن فداك يا زعيم،
0: ده زعيم ايه ده زعيم،
1: ده زعيم ايه ده
0: زعيم، ده زعيم ايه ده زعيم،
1: ده زعيم ايه ده زعيم،
0: ان محاولة اغتيال الأمم الغادرة طعنة في صميم العدالة والديمقراطية.
2: لن يهدأ، استنى، لن يهدأ شعبكم حتى نثبت على القتلة الرجمية.
0: لا زعيم ايه زعيم،
1: لا زعيم ايه زعيم،
0: نموت نموت واحد زعيم،
1: نموت نموت واحد،
0: نحن فداك يا زعيم،
1: نحن فداك يا زعيم،
0: لا زعيم ايه زعيم،
1: لا زعيم ايه زعيم.
3: انا عايز اروح.
0: تروح؟
3: انا عايز اروح بلا زعيم بلا مش عارف، عايز اروح بيتنا.
0: تروح بيتكم
4: لو سمحتوا، الزعيم عايز يستريح.
0: لا زعيم هنا زعيم،
1: لا زعيم هنا زعيم،
0: نموت نموت واحد زعيم،
1: نموت نموت واحد زعيم،
0: نحن فداك
1: نحن فداك يا زعيم، لا زعيم هنا زعيم.
3: صليب بطاطس انا عايز اروح يا باشا.
4: الكلام اللي بتقوله ده كلام خطير،
3: العمر مش بعزاق يا اخوانا،
4: احنا مأمنين حياتك كويس.
3: ولما انتم مأمنين حياتك كويس امال اللي حصل ده ايه؟
4: مجرد محاوله فاشله ممكن يتعرض لها اي مسؤول.
3: طب افرض ما فشلتش، حد فيكم كان هيجي يموت بدالي؟
5: انا مش شايف هيدي على حاله الرعب دي، وخليك راجل بقى.
3: انت مش ده بتسكت خالص، لانك اول واحد جريت المصيبه اللي شفت طولك وعرضك يقول عليك طرزان، وانت طلعت شيتا.
5: شيتا؟
3: ايوه شيتا، ايوه شيتا. سيبوني لوحدي، لا النائب ولا نائب النائب ولا البوليس ولا الجيش ولا الشعب.
4: انت فين بنطلونك؟ بنطلونك فين؟
3: بينشفوه يا باشا.
4: نعم؟
3: بينشفوه، بينشفوا البنطلون. هو اللي حصل ده شويه، بينشفوا البنطلون، بينشفوا البنطلون.
4: عموما انت دلوقتي في قمه الامان لانك في قصرك ومن رجالتك.
3: يا باشا انا قصري ولا رجالتي، انا الراجل قلت لي تعالى اعمل خدمه للوطن، انا عملت اللي عليا، دلوقتي بقى كل واحد يروح لحاله، وبعدين انتوا مش هتغلبوا من غيري، مش بقول لك يخلق من الشبه 40، اكيد هتلاقي 39 زي، تعملوا الزعيم وابو الزعيم والعيله كلها، انا ما انفعكوش لان انا بصراحه راجل جبان، انتوا عايزين واحد قوي قلبه جامد متين.
4: انا مش شايف سبب لحالة الرعب اللي انت فيها دي، واديك شفت بنفسك الحراسه اللي حواليك شكلها ايه؟
3: حراسه ايه؟ دول اول ناس جريوا هم حارس. المصيبه كل واحد شال مدفع قد كده، اللي ما في واحد ضرب طلقه واحده.
5: السلاح اللي كان معاهم ده ما كانش محشي ذخيره.
3: كان محشي يا اخويا، رز بالخلطه. كان محشي فوز ولوز، شايلينه ليه؟ منظره؟
4: لا، الرئيس كان مستهدف من قوه معاديه، خفنا لكلهم اتباع في
3: حياته. هو مستهدف وانا مالي؟ هو الناس بتكرهه، انا مالي؟ هو الناس مش عايزاه، انا مالي؟
5: المفروض انك انت هو هو.
3: عشان حكايتي بالذات انا لازم امشي.
5: واهلا ما بنلعبش. انت ما لو قابلت هذه المهمه يبقى هتتمها وللنهايه.
3: الاتفاق بيننا كان على المرياسه وبس، ما حدش جاب سيره ضرب النار بصراحه بقى.
4: وهو انت فاهم ان الرئاسه اكل وشرب وتدليك وبس؟
3: يا باشا لا شرب ولا تدليك ولا اي حاجه، حتى اجره اليومين بتوعي اللي انا قعدتهم حلال عليك، انا مش عايزها.
4: خلاص ما دام انت فاقر للدرجه دي، يومين ثلاثه هتروح لحالك.
3: لا يومين ولا ساعتين، كبرت في دماغه لازم امشي، انا همشي.
4: قد كده خايف على عمرك؟
3: انا ما عنديش حاجه ثانيه خاف عليها يا باشا.
4: بس انت نسيت حاجه مهمه قوي،
3: البنطلون بتاعي حلال عليك وانا مش عايز.
4: لا لا لا، انت لو وصلت انك تمشي من هنا انا هطبق عليك قانون الجندي الهارب من المعركه.
3: معركه ايه؟ هو احنا دخلنا معركه خالص؟ انا راجل بستقيل وبالباع والشر يفتح الله.
4: انا بتهمك بالخيانه العظمى.
3: انا خيانه عظمى؟
4: ايوه. وانا بتهمك بانك عميل لدوله اجنبيه.
3: انا عبيط لدوله اجنبيه؟
4: عبيط ده ايه؟ عميل لدوله اجنبيه
5: ومتلاطم اخو معادين الوطن للاضرار بامن الوطن ولتحطيم امان المواطنين الشرفاء في العزه والكرامه والحريه والديمقراطيه.
3: انت حفظت الكلام ده ازاي؟
5: ده طقم بيتقال على بعضه، لازم يتقال بالشكل ده.
3: طقم؟ كل ده عشان خايف على عمري وعايز امشي.

0: واي اتهام من دول كفيل بانه يخلص على عمرك اللي انت خايف عليه ده ويدينا الحق في اعدامك فورا.
1: مدافعته على سبيل اللي احنا بنتناقش وكل شيء قابل للمناقشه. وبعدين بصراحه بقى انا عايز اقول لك على سر خاطر، انت بس الوحيد اللي تؤمر تقول لي اقعد يا زينهم اقعد على طول، لانك انت ليك معزه خاصه عندي. يلا اعمل معروف شيل المدافع دي، لان الشيطان شاطر وابن كلب وقرع واحنا مش قده.
0: لا بقى احنا قده دول. انا ما عنديش وقت اضيعه مع تافه زيك في الوقت اللي امن الوطن بيناديه.
2: يا باشا يا باشا انت قده ودود، وانا اشهد امام الله والشعب والقانون وانا بكامل حريتي، انا كفيل فهر عظم رجال بل افظع رجال، وهكذا يموت رجال.
1: حلو الطقم ده يا باشا؟
0: مش بطال الطقم، امال ايه الكلام اللي انا كنت بسمعه من شويه ده؟
1: ما تقعدش تولع فيها بقى، عندك كلمه حلوه ولا ما عندكش المدفع ده؟ وانت كمان يا باشا احنا خلاص بقينا اهل، وبقى في بيننا وبين بعض عيش ومرياسه.
0: انت مش بتقول اخلع من الشبه 40؟ امشي حلقي 39.
1: طب افرض وقت الزنقه دورته ما لقيتوش، هتعملوا ايه من غيري؟ ها؟ وعلى راي المثل الريس اللي تعرفه احسن من الريس اللي ما تعرفوش.
0: عموما انا هسامحك بس على اعتبار ان محاوله الاغتيال اثرت في اعصابك.
1: كده يا باشا انت فسرت الحاله بتاعتي تفسير فسلوسي مظبوط، وهذا التفسير الفسلوسي يوضح ان العلاقه اللي بيننا وبين بعض هي حقيقه علاقه كاليفورنيا ستريت.
0: انت كاليفورنيا ستريت ده ايه؟ انت قاعد تتفلسف.
1: ما انت بتتكلم انجليزي، حد كلمك؟
0: خلاص يا زين، واطلع استريح في الجناح بتاعك واستعد لتوقيع الاتفاقيه. يلا.
1: حاضر يا باشا، حاضر. بنا يخرب بيوتكم بحق جاه النبي، يا رب يعد عليكم اتوبيس سياحي فاخر يقطعكم حتت ما يعرفوا لموا رجلين من دراعات، ويغطوكوا بجورنال اصفر كان ملفوف فيه فسيخ معفن، ويودوكوا المشرحه ما ترضاش تاخدكوا لعدم الاستدلال على ملامحكم، واهاليكم بواقفين بره لابسين اسود وبيلطموا وبيجيبوا لينا على الارض يحطوها على دماغتهم وهم موطيين، يعد عليهم اتوبيس سياحي فاخر نفس الاتوبيس يقطعوا الحتت كلهم. انما باشا بعد اذنك ممكن خدمه صغيره.
0: اتفضل قول.
1: اليومين اللي انتوا عايزين فيهم الجايين دول خلوني الرئيس داخلي بس. يعني
0: رئيس داخلي ازاي؟
1: يعني رئيس من منازلهم، يعني اكل ماشي، شرب، تدليك، زيت. انها بره مفيش داعي، لان واضح ان في ناس بره كده زي ما تقول سعادتك ارشى من حبكم حبتين.
0: خلاص اطمن يا زين.
1: روح على الشيخ ربنا فيك شر المدافع واللي بيطلع من المدافع.
0: لا احنا المدافع ما بتاثرش فينا.
1: ليه؟ من تكون ايها الرجل؟ هل انت السوبر ماركت؟
0: احنا بنبقى لابسين ده.
1: ايه ده يا باشا؟ كل ده حجاب؟
0: لا ده قميص واكد الرصاص.
1: واكد الرصاص؟
0: ايوه.
1: وانت معاك واكد الرصاص؟
0: ولا معايا واكد اهو.
1: الله، عبيته مديلك واكد الرصاص. طب انا ما اديتونيش واكد الرصاص ليه؟
0: احنا لو كنا ادينا لك واحد زي ده كنت هتخرج للموكب وانت مضطرب ومرعوش. احنا عايزينك هادي متمالك اعصابك. في وكالات انباء عالميه بتصور، يهمنا انهم يشوفوا رمز الدوله اللي هو انت في صوره كويسه.
1: شوف ازاي يعني يهمكوا وكالات الانباء وما يهمكوش الرئيس يتضرب برصاص في نفخه؟ بس شوف ربنا سبحانه وتعالى انقذك عشان واكد الرصاص، وان ربنا انقذنا عشان وطيت قلب سجاد.
0: طيب احمد ربنا واطلع السلاح في جناحك واستعد لتوقيع الاتفاقيه وما تضيعش وقت، واتفضل بقى.
1: حاضر يا باشا، حاضر حاضر. بنا يخرب بيوتكم حق جاه النبي، طب يا رب يجي لكم ايدز ويجي لكم اسهال مزمن، تبقوا هتموتوا على روحكم وتروحوا الحمام تلاقوه مقفول والمفتاح ضايع، تنزلوا هتموتوا على السلالم جري، تنزلوا عايزين تروحوا اي حمام تحت في الشارع وانتم معديين يعدي نفس الاتوبيس السياحي الفاخر يقطعوا حتت كلكم. سعاده الباشا
0: في ايه تاني؟
1: انا خايف.
0: ايه؟
1: خايف.
0: الوطن محتاج لك يا زينهم. اوعى تتخلى عنه.
1: بس مفيش داعي للحاجات دي، في ناس بره بتسمع الكلام ده مركبها 500 عفريت وبتضرب المدافع، الناس مش طايقكم بره. بس بس يا وزير انت هو انت انا وزير
0: نموت نموت يا سعيد. نعم نعم يا سعيد. عجبك اللي حصل يا نعيم؟
3: كارثه يا باشا، بس اؤكد لك مفيش اي تقصير من الامن.

0: طبعا انت عارف ايه اللي لازم يحصل.
1: عارف يا باشا، كلها ساعة ولا اتنين وحلم العيال دي كلها.
0: ارجو انك تنجح في مهمتك، والا عقابك هيكون شديد من فخامة الرئيس.
1: اطمن يا باشا. بس انا ليا رأي يا باشا.
0: اتفضل قوله.
1: ايه رأي سعادتك طالما محاولة الاغتيال دي حصلت، نلم كل المعارضين لينا في القصر والحكومة وبالمرة نرميهم في المعتقل؟
0: اه بس دول هنتهمهم بإيه يا نعيم؟
1: تعملش هم يا باشا، سيب عليا.
0: هي فكرة كويسة.
1: أنفذ.
0: نفذ وفورا وعلى بركة الله.
2: اه يا باشا، أهلا وسهلا فهم.
0: الكلام اللي بيقوله نعيم ده في منتهى الخطورة باشا.
1: في منتهى الخطورة ازاي؟ ده هو اللي احنا عايزينه بالظبط.
0: ازاي بس يا فندم؟
1: بعد نعيم ما يلم المعارضة واللوبي اللي ضدنا في الدولة، نقتل زينهم ونعلن وفاة الرئيس.
3: أنا خايف، خايف أنا، عايز أرجع للسطوح تاني، عايز أرجع لأهلي وناس أنا، وأنا نحس كمان لا كومبارس نافع
4: ولا رئيس جمهورية نافع.
1: أنت قفلت الباب بالمفتاح ليه؟
5: زيادة في الأمن والأمان.
1: هو في حد تاني عايز يقتلني؟
5: احتمال.
1: الله، ده ايه العيشه المنيله بستين نيله دي؟
5: واضح ان فخامتك خايف.
1: خايف ايه بالهنيله؟ ده انا واقف قدامك بفضل دعاء الوالدين، وانا كان زمان الشعب يصوت عليا بالصوت الحياني.
5: ما افتكرش ان في حد في الشعب ممكن يصوت عليه.
1: ليه؟ مش انا اللي بيغنوا له هشتكنا وبشتكنا يا ريس؟ ده انت رئيس والنعمه كويس.
5: ده كلام اغاني يا فخامه الرئيس، كلام مدفوع ثمنه مش طالع من القلب. والكارثه السوداء ان انت واللي زيك من كتر ما بتسمعه بتصدقوه.
1: ايه ده غريبه؟ امبارح كان كلامه كله طاعه وذوق ورقه، دلوقتي بيتكلمني زي ما يكون في بيننا وبين بعض طار بايت.
5: في الحقيقه الطار بايت بينك وبين الشعب كله، وده اللي خلاني اكون هنا دلوقتي.
1: قصدك ايه؟
5: قصدي اني جاي احقق اللي فشلوا فيه زمايلي الاحرار.
1: احرار؟ ومدفع تاني؟ الله، يكونش النهارده يوم المدافع العالمي؟
5: النهارده هو اليوم اللي هيتخلص فيه الشعب من ظلمك.
1: من ظلم انا؟ احي.
5: وهيتحرر فيه من طغيانك.
1: طغيان انا برضو؟ احيي احيي.
5: هيكون من غيرك.
1: شو اللي بقى ده؟ في ظلم وطربات وطرطزه. انا هقول لك على كل حاجه، بس ده سر من اسرار الدوله، اعمل معروف ما يطلعش بره.
5: ايه هو السر ده؟
1: اللي واقف قدامي ده مش الزعيم اللي اتعزاه.
5: وصل بيك الجبن انك تنكر نفسك؟
1: لا بنكر نفسي ولا نيله. الزعيم اللي اتعزاه مات من يومين، انا واحد شبهه جابوني عشان امشي امور الدوله، مع العلم مش عارف امشي امور نفسي.
5: مين دول اللي جابوك؟
1: رستم وزبلاوي وستي الصوبة بتاعتهم دي.
5: متصور اني هصدق الحكايه الساذجه دي؟
1: هجيب لك اكبر دليل على براءتي.
5: اوعى تجيب سلاح.
1: سلاح ايه ده؟ انا بخاف 10 بصل بسكينه تقولي لي سلاح؟ البنطلون بتاعك كنت مخبيه خاف لحد يسرقه. اهو وادي البطاقه بتاعتي اهي، والصوره واضحه والمهنه مكتوبه، المهنه رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه. البطاقه دي مزوره. صدقيني. انا ممثل تافه كومبارس سيما غلبان. عشت املي في الدنيا لقمه شريفه كلها اهو، وحتى انام فيها. كنت كل يوم الصبح ابص للسما اقول له افرجها افرجها يا صاحب الفرج. ما كنتش متصور انه هيفرجها قوي ومش دخلنا رئيس جمهوريه مره واحده. يعني مش قد انا حبيبك، انا مش قد الدلع ده.
5: ده كلام فارغ وانا مش ممكن اصدقه.
1: صدقيني، واعملي معروف بعيد المدفع ده عشان اعرف اتكلم معاكي.
5: تفتكر مين بره؟
1: هيكون مين؟ اكيد حد تاني عايز يقتلني. ما هو مفيش ذبيحه في البلد غير اي واحد عايز يموت التاني، يقول لك نعدي على فخامته الاول نتمرن فيه شويه.
5: اسال مين بره؟
1: مين اللي بره؟
6: انا سونيا فخامه الزعيم.
1: معاكي مدفع؟
6: مدفع ايه يا فخامه الزعيم؟ انا سونيا.
1: طب ثانيه واحده، اعملي معروف الداري وجودك هنا في خطر عليك لو حد شافك، وانا هسمعك كل حاجه بودني. صبحي ده عارفه كل حاجه، الداري انت بس.
5: اسمع.
1: ايه؟
5: انا هتداري بس ايدي على الزناد.
1: طب بس ما تبصليش كده زي فريد شوقي في فيلم لماذا قتلت بنت عمه مراتها عشان ما عملتش والاكس.
6: الحمد لله على سلامة فخامتك يا فخامة الزعيم.
1: النبي مدام صبح، احنا دلوقتي لوحدينا وكلميني طبيعي، بلا فخامة بقى بلا مش عارف ايه.
6: واضح ان اللي حصل النهارده مأثر قوي على فخامتك.
1: بقول لك يا مدام صبح، احنا دلوقتي لوحدينا كلميني طبيعي. طبيعي يعني؟ قولي لي قولي لي يا زينهم عشان انا زينهم.
6: طبعا يا فندم، انت زينة الدولة كلها يا فخامة الزعيم. تحب ابعت لك حد من بتوع المساج؟
1: مساج ايه يا وليا؟ مساج ايه؟ وانا في حاجة تدلك؟ انا كل مفكوك من بعض يا وليا.
6: انا مقدرة عصبية فخامتك، بس اطمن خالص. زمان نعيم لما نص البلد ونزل فيهم تعذيب، عشان خاطر فخامتك.
7: انا ناقص تقعد تتحدف عليا وليا انت؟
6: هي فخامتك غالية عندنا قوي.
7: اسمعوا رنا، من ساعة ما شفتك وعرفت شغلانتك المليلة ب 60 نيلة قلت الولية دي نحس والعملية دي مش هتعدي على خير.
6: انا في خدمة فخامتك وخدمة الوطن.
7: الله يخرب بيت فخامتك واللي جابه، فانا عارف عليكم كويس. انت باباكي كان بيبيع بليلة.
6: مظبوط، لتسمير رعاية فخامتك.
7: ومامتك كانت بتبيع طراطيل أمام الحديقة.
6: أيوه الله يرحمها، للترفيه عن رعاية فخامتك.
7: انتوا كلاب كلكم ولا تسوى.
6: الله الله على العطف السامي، كلاب فخامتك المخلصين يا فخامتك.
7: اه يلا بقى اضرب انا حماوة روحي.
6: ارجوك تستعد عشان تمضي الاتفاقية، احنا في انتظار فخامتك.
7: طب اعدلي الباروكة بتاعتك يا مدام سوريا.
6: اعدلي؟
7: الباروكة بتاعتك معهوجة.
8: باروكة بتاعتي معهوجة؟
7: ايوه.
6: انا اتقال لي باروكة يا صايع يا ضايع.
7: مش واخد بالك انت يا ابراهيم؟
6: انا اتقال لي باروكه يا كومبارس التلاته مليم، يا كومبارس الافلام الساطة.
7: اشديني
6: زينهم. فوق يا حبيبي،
7: حطيني في وضعي.
6: فوق يعني
7: يعني حاج مين؟
6: اوعى تكون صدقت انك انت رئيس جمهوريه حاجه. انت حته الكومبارس هتلعب دورك وبره.
7: انت بنت حلال، وربنا يوعدك باللي زيك اللي يحط لك السيخ المحبي في صرصور ودنك، يطلعه من ودنك الثانيه، يلف ويدبه في عينك يخزقها لك، يدفره في مناخيرك، يخزق عينك اللي بعديها، يطلعه من نافوخك ملوي، يعلقك على باب جزار ويروح. تمجيد كان ناس غشيم غبي، معيد مقش حديد مبريه من قدام، لله في لله خارب بيها نافوخي، واربعه شدوا من هنا واربعه شدوا من هنا، وكل واحد معلق في رجليه اربع انابيب بوتاجاز، وبعدين قوم زلزال وبركان ورياح سوداء، الدنيا تولع، جميع الناس تنجم عدنتي، تفضل مدفونه تحت الارض 60 يوم، يفحتوا يقولوك لسه صاحيه، يمد يدهم يجيبوك وتقولي ايه؟ وانت بتقولي ايه؟ يروح جاي اتوبيس سياحي فاخر انا عارفه يا بتاعك.
6: طيب يا زينب مستنوا عليا بس.
7: بروح يا باشا.
5: معقول يكون الشبح؟
7: يوه حطلي تاني معقول.
5: مالك عصبي كده؟
7: اعمل ايه؟ من ساعة قمت من النوم الصبح كل ما اروح حتة الاقي مدفع في وشي. حتى انت، حتى انت ساعة ما قابلتك في الحفلة تمنيت ما يكونش في حد غيرك عشان اقف معاك اكتر وقت ممكن. عارفة قلبي كان بيزقطط من الفرح لما عرفت انك انت موجودة هنا في القصر، وان انا ممكن اشوفك تاني. طلعت في النهاية من عيلة رامبو.
5: طب ما انا جيت اهو.
7: جيتي ومعاكي مدفع.
5: ده مش مدفع، ده مسدس.
7: اهو كله بيعمل بيزنس لحساب عزرائيل.
5: مالك؟
7: شفت الولية اللي اسمها السوبة بتقول لما نص الشعب بيعذبوهم عشان خاطر انا؟
5: ما هو ده الظلم اللي بكلمك عنه. الشعب يزنهم في أي بلد بيتحكم بالحديد والنار بيبقى نوعين، نوع عارف وخايف وعلشان كده ساكت، ونوع مصدق ومخدوع وعلشان كده برضه ساكت.
7: نوع مشنكع ومنقوع عشان كده فاشش، ونوع مشنكع ومنفوش ومحشوش عشان كده ما انا عم بقرا الحاجات دي انا عارف.
5: وهو ده هدف الناس اللي زي روسو وزيمبابوي علشان يحققوا مصالحهم.
7: مصالح ايه؟
5: مراكز كبيره وعمولات بتروح البنوك لحسابهم. تصور يا زينهم، الناس دي ما عندهاش اي مانع يعملوا اتفاقيات مع اي دوله مهما كان فيها خراب للبلد ما دام هيقبضوا. واقرب مثال على كده الاتفاقيه اللي بيجهزوها علشان يمضوها من الرئيس اللي بيزورنا اليومين دول.
7: ايوه دول عايزين نمضي الاتفاقيه دي النهارده.
5: اوعى يا زينهم، اوعى تمضي الاتفاقيه دي، انا عارفاها كويس، شفتها بتتكتب في السكرتاريه، نفايات ذريه واسلحه قديمه مستهلكه فيها دمار للشعب كله. ومحاوله اغتيالك النهارده كان الهدف منها ان الاتفاقيه دي ما تتمش.
7: للدرجه دي؟
5: صدقني يا زينهم، لازم تعمل اي حاجه علشان خاطر الوطن.
7: الله، انت تقولي لي عشان خاطر الوطن وهم يقولوا لي عشان خاطر الوطن.
5: على الاقل ترفض انك تمضي.
7: ارفض ايه؟ انت فاكراني رئيس بجد؟ انا ممثل تافه كومبارس سيما غلبان.
5: زينهم، ليه ما يكونش جه اليوم اللي الكومبارس فيه يلعب اهم ادوار البطوله في حياته وحياه البلد كلها؟

الوطنية وفي ايده مصلحة الوطن، ولو انه مش عارف ايه هي. طب اعمل ايه في الورطة دي؟ مخلوق تعيس خيال رئيس اضعف من الصورة دهية. طب اعمل ايه في الورطة دي؟ وسط الغلال وسط الحيتان والعنجة هي العسكرية. البت صح؟ لا هما صح. مش قادر احكم في القضية. انسان بسيط مانيش حضيض، وفي السياسة غشيم عبيط.

0: وفي دمي حبه، والدم عمره ما يبقى مية. طب اعمل ايه؟
1: طب اعمل ايه في الورطة ده؟

0: ايزنباوي.
1: ايوه ساعه الباشا الجهيز الاندفاعيات
0: كله تمام يا فندم.
1: رجعتهم كويس؟
0: رجعتهم بالحرف يا باشا. قعدت مع مستشار سفارتهم، حطينا في الاندفاعيات كل طلباتهم، يعني المفروض هيدفعوا لنا طلباتنا من غير مناقشه.
1: مش عارف يا زنباوي، حاسس بمناوره من جانبهم بخصوص الموضوع ده.
0: الله يلي خليك تحس بكده يا باشا.
1: النهارده السفير بتاعهم اتصل بيا مرتين، في المره الاولى كان بيستفسر عن الرئيس بعد محاوله الاغتيال.
0: ده واجب يا باشا، ده كل سفارات الدنيا اتصلت فينا، قال ايه؟ تهنئ بسلامه الرئيس وتستفسر عن صحه الرئيس.
1: المره الثانيه لمح لي ان الرئيس بتاعهم قلقان من حاله عدم الاستقرار اللي عندنا في البلد، وخايف لا يكون لها تاثير على مستقبل الاتفاقيات.
0: مستقبل الاتفاقيات يا ساعه الباشا؟ دول هيبيعوا لنا شويه اسلحه تعبانه، هياخدوا فيها سعر ما كانتش يحلموا بيه، وعايزين حته الارض دي، هيعملوها مقبره النفايات وكل واحد يروح لحاله. بس
1: هو ده اللي مخليني قلقان بخصوص مبلغ العموله يا زيمباوي.
0: الله، حضرتك قلت له يا فندم؟
1: قلت له ان ده حادث عارض ممكن يحصل في اي حته في الدنيا، واننا مسيطرين على الحكم كويس ومتاكدين من اخلاص الشعب لينا.
0: طب ايه رايك يا ساعه الباشا لو ندي لاعضاء الحزب اوامر يدبروا لنا شويه مظاهرات تأييد سخنة من اللي قلبك يحبها؟
1: يا ريت المظاهرات دي تتركز حوالين قصر الضيافة وفي الطريق للمطار عشان يتأكدوا بنفسهم الشعب معانا قد ايه.
0: اطمن يا فندم، وهتكون مظاهرات من الأهالي هتقلقوا لغاية ما نسافر يا باشا.
1: مفيش أخبار من نعيم؟
0: سألت عليه في الإدارة إن هو جاي هنا يا فندم.
1: وزينهم؟
0: زينهم سألت عليه مدام سوريا يا باشا. لا مؤاخذة، قالت لي إن هو مضطرب ومتوتر شوية، سمعته زي ما يكون بيكلم نفسه في أوضة نومه. على الله يتجنن يا باشا.
1: بعد ما يوقع الاتفاقية ويوصل الرئيس لغاية المطار ويرجع، تحط له السم في الغداء، وساعتين ثلاثة ينتقل للعالم الآخر.
0: الله، ساعتين ثلاثة ده يا باشا؟ قول دقيقتين ثلاثة. لا مؤاخذة يا باشا، لأن أنا أحط له السم في الغداء الراجل ده؟ إيه ده عليه في دقيقة واحدة؟ دقيقة ما فيش غيرها، دي شغلانة أنا بعملها بمزاج. أه يا باشا.
1: طب هدي نفسك.
0: ساعتين ثلاثة
1: هدي نفسك بقى خلاص.
0: عايزك كمان تجهز كلمتين نعي حلوين نقولهم للشعب في الاذاعه والتلفزيون.
1: جاهزين يا فندم.
0: ايه الهمه والنشاط ده؟ عمرك ما كنت كده.
1: بجهز فيهم طول الليل من ساعه ما اتفقنا ان احنا نقضي عليه.
0: سمعني قلت ايه في النعي؟
1: انا قلت ببساطه شديده بيان الى الشعب.
0: كويس يا زيمباوي.
1: ايها الشعب العظيم، توفي الى رحمه الله زعيمنا المفدى
0: هايل
1: والفقيد قريب ونسيب عائلات ابو جلجل والصفواني والمفش والشبه.
0: انت بتقول ايه؟
1: ومسخوط ومخيتع.
0: مين دول؟
1: دول كلهم نسايبه يا باشا.
0: نسايبه مين يا زيمباوي؟ انت اتجننت؟ انت بتنعي زعيم امه مش زعيم امك.
1: ايه يا زيمباوي؟
0: ما تكتبش يا زيمباوي، خلاص انا حابينك كنت تكتب. اكتب.
1: حاضر.

0: بيموت تخسرها بجدته.
1: ده انا كيس مباوي بتنق عليه وهو بيموت. نصيبه كده يعيش الدنيا شحات ويموت عظيم. انت مالك انت؟
0: انا ما بحبوش الراجل ده يا باشا.
1: تحبه ما تحبوش، الخطه بتاعتنا لازم تنتهي بمشهد درامي عظيم زي ده.
0: خلاص يا فندم اللي تشوفه حضرتك، انا هروح
2: الكنبه.
3: كنبة ايه فيك؟
0: خليك جنبي انا عين.
1: كويس اللي انت عملته ده؟
0: اللي انت عملته ده هيجر بلاوي على البلد.
4: قرار جمهوري ثبت بالدليل القاطع ان المدعو رستم رستم وزيمباوي زيمباوي ارتكب جريمه الخيانه العظمى في حق الوطن، وبناء عليه امرنا نعيم الرجل المخلص الوفي بالقبض عليهم. نفذ نعيم.
0: الله ايه ده؟ قدامي يا خاين انت وهو
1: تتجننت يا نعيم تسمع كلام مخرف زي ده؟
0: الراجل ده مش الراجل حين. الراجل حين انا اللي جت في بيتي. انا
1: اللي جرى لك ايه يا نعيم؟ ده زينهم. والله زينهم
0: قدامي.
1: انا اللي جت
0: قدامي.
1: انا زينهم
0: قدامي.
5: نعيم بيه موت رسوم باشا وزنباو بيه.
6: موتهم يلا الخيرة فيما اختاره الله. انت وزير ايه قلت لي؟
5: حركة. انا وزير الداخلية.
6: الداخلية. انا مبسوط منك، انا مبسوط منك. انت اسمك ايه؟
5: حمتي.
6: اسمك ايه؟
5: حمتي.
6: حمتي حمتي. انا بفكر ادي لك الدفاع جنب الداخلية.
5: ربنا يخليك.
6: وخد الثقافة والسياح والارصاد الجوية.
5: الله يخليك يا فندم.
6: انت ابن حلال يا حمتي.
5: ربنا يخليك.
0: تمام فخامة الرئيس.
6: ايوه
0: خلصت عليهم بالمرة، بدل ما نقدمهم للمحاكمات والمحاكمات تطول ويقولوا لنا كلام فارغ من اللي بيقولوه في المحاكمات ده.
6: ده هو مشهود في تاريخ الأمة يا نعيم.
0: أكيد فخامة الرئيس.
6: اديني المدفع ده تذكار.
0: اتفضل فخامة الرئيس.
6: وزير.
5: نعم
6: فندم. اقبض على نعيم، قتل اتنين من أخلص رجال الدولة ليا.
0: انا عملت كده بناء على تعليمات الخمطه.
6: انا قلت لك اقتل حد مفتري. نافذ وزير.
5: يلا قدامي.
0: انت بتعمل ايه؟ انا مدير عام المخابرات
5: وانا وزير الداخليه وحبل الوزراء كلهم.
0: امشي امشي
6: حمشي.

0: حتما سيسير نحو الأفضل. ما عليك إلا أن تنظر إلى معظم الحركات والمبادئ في العالم مستمعي لتفهم ما أعني. ولكن ماذا يقول الله عن الإنسان؟ يقول الله أن الإنسان شرير بالكامل، هذه حالتنا جميعنا، ليس بار ولا واحد. هذا هو التقييم الحقيقي الذي تقدمه كلمة الله، وإذا قبلته فإنه سيعطيك مفهوما حقيقيا للحياة اليوم.
1: ترى أين سيصل الناس في ذلك الزمن؟ هل إلى حياة؟ كلا. يخبرنا الأصحاح التالي أن الطوفان سيأتي ويهلك كل نفس حية على وجه الأرض. في الأصحاح السادس الذي سنتأمل فيه الآن لا نرى الطوفان فحسب، بل نرى أيضا الأسباب التي من أجلها حل الطوفان على الأرض الشريرة التي تميزت بعدم وجود أخنوخ فيها. نقرأ على ما اسمعك من هذا الأصحاح من العدد الأول وحتى الثالث عشر. تفضلي يا ميسون.
2: وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات، فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا. فقال الرب: لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد لزيغانه، هو بشر وتكون أيامه 120 سنة. كان في الأرض طغاة في تلك الأيام، وبعد ذلك أيضا إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدنا لهم أولادا، هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذو اسم. ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه. فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت أني عملتهم. وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. هذه موالد نوح. كان نوح رجلا بارا كاملا في أجياله، وسار نوح مع الله، وولد نوح 3 بنين، ساما وحاما ويافث. وفسدت الأرض أمام الله، وامتلأت الأرض ظلما، ورأى الله الأرض فإذا هي قد فسدت، إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. فقال الله لنوح: نهاية كل بشر قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما منهم، فها أنا مهلكهم مع الأرض.
0: ليبارك الرب كلمته لنا. موضوع أبناء الله وبنات الناس هنا كان وما زال عرضة للنقاش الواسع. كثيرون يعتقدون أن أبناء الله هنا هم ملائكة. أنا شخصيا لا أوافق على هذا التفسير. لو كانوا فعلا ملائكة صالحين لما اقترفوا مثل ذا الذنب، ولو كانوا أشرار لما أطلق عليهم أبناء الله. كما أن النسل الناتج هنا هو بشر، ليس مخلوقات غريبة. فقال الرب: لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد لزيغانه، هو بشر وتكون أيامه 120 سنة. نحن نؤمن أن نوح استمر في وعظه الناس مدة 120 سنة، وخلال هذا الوقت كان روح الله يتعامل مع الناس. وبطرس يوضح الأمر عن محاولة روح الله

إقناع الناس ليرجعوا إلى الله ولكن عبثا. فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثمة، لكي يقربنا إلى الله، مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح، الذي فيه أيضا ذهب فكرز للأرواح التي في السجن. هؤلاء كانوا في السجن عندما كتب بطرس الرسالة، ولكن كرز لهم في أيام نوح. نستطيع أن نعرف ذلك من العدد الذي يلي: إذ عصت قديما حين كانت أناة الله تنتظر مرة في أيام نوح، إذ كان الفلك يبنى، الذي فيه خلص قليلون، أي 8 أنفس بالماء. متى عصوا؟ خلال سنوات خدمة نوح 120. كان في الأرض طغاة في تلك الأيام، وبعد ذلك أيضا إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدنا لهم أولادا. هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذو اسم. لاحظ دقة التعبير هنا مستمعي، يقول الكتاب أنه كان طغاة أو عمالقة في الأرض، ولكنه لم يحدد أنهم نسل أبناء الله وبنات الناس، بل يقول عن هذا النسل أنهم جبابرة، ولم يذكر أنهم خلائق غريبة مهولة، بل هم بشر كباقي الناس. والكتاب يوضح أن الجبابرة كانوا أصلا في الأرض قبل تناسل أبناء الله وبنات الناس. إذن كان هناك فريقان، الطغاة ثم الجبابرة الذين هم نتاج الزواج المختلط. نعم، بنو البشر هم جبابرة، أي خلائق رائعة، ليس كما يدعي علماء التطور بأننا أتينا من قمامة أو طحالب بحرية. التطور ما هي إلا نظرية وفلسفة، إما أن تقبل أو ترفض، وعندما تقبل فإنها تقود إلى حلول غير منطقية لمشاكل الكون. ونرى الناس في كل مكان يعتقدون أنهم الأفضل لأنهم تطوروا كذلك. كلا يا صديقي، الإنسان يعاني من سقوط مريع، وهو اليوم فاسد كليا، وإذا لم نعترف بهذا سنظل واقعين في ورطة كبرى لا مخرج منها. لنرجع الآن إلى الآية 4 من أصحاح تأملنا. أبناء الله هم النسل الصالح الذين أتوا من آدم عبر شيث ابنه، أما بنات الناس فهم من نسل قايين الشرير. وما تراه هنا هو تزاوج بين النسلين إلى أن يفسد الجميع. أنا أعرف أن هناك الكثيرين ممن يعتقدون أن أبناء الله هم الملائكة، أرجو ألا يغضب مني أحد، هذه مجرد تفسيرات لكلمة الله حسب الاجتهاد الممكن، ولا علاقة لها بصحة الكتاب المقدس أو عدم صحته، وأنا على ثقة أنه في اليوم الأخير سيكشف لنا الله الحقيقة الكاملة. والآن ما هي الحالة التي كانت سائدة قبل الطوفان؟ ما الذي دعا الله أن يأتي بدينونة الطوفان على الأرض؟ ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. هناك 4 كلمات أحب أن أشدد عليها: شر الإنسان قد كثر، وكل تصورات قلبه إنما هو شرير كل يوم. هذه الكلمات 4 تبين حالة الإنسان على وجه الأرض. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه. وهنا نلمس مبلغ الأسف الكبير الذي كان في قلب الرب إزاء ما انتهت إليه تصورات أفكار قلب الإنسان. على ماذا تأسف الرب؟ على فساد الإنسان. الله لم يندم أبدا على مقاصده، أغراض الخير والصلاح التي هي في قلبه، إنما ندم على العمل، على إيجاد الإنسان في الأرض. إذ كيف يتسنى أن تتفق قداسته مع الفساد والظلم اللذين غطيا الأرض؟ إذن فلا شيء يلزمه تعالى أن يستبقي الأوضاع كما هي. فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء،
لأني حزنت أني عملتهم، إذ لم يكن باب آخر. بدا الأمر وكأن الله يريد أن يبيد الإنسان عن وجه الأرض. لقد أحزنته الخطية، ولكنه لم يدمر الإنسان. لاحظ مستمعي أنه لم يذكر السمك لأنه كان في الماء، وكان الله سيرسل ماء أكثر. أراد الله أن يبيد الجبابرة الذين لا يصلحون لشيء، والبهائم والدبابات وطيور السماء. هذه كلها هلكت مع الإنسان تاج الخليقة. وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب، أي أن الرب يعلن فكره لنوح. لماذا؟ هذه مواليد نوح. كان نوح رجلا بارا كاملا في أجياله، وسار نوح مع الله. لماذا أنقذ الله نوحا؟ هل لأنه سار مع الله؟ نعم، كان إحساسه بنعمة الله باعثا له على السلوك البار، فلم يكن تقيا فقط بالنسبة لله، بل كان بارا كاملا في أجياله بين الناس. وهذا أثر طبيعي لسيره مع الله، قياسا على سير جده أخنوخ. أيضا نجد في رسالة العبرانيين شرحا أكثر. بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف، فبنى فلكا لخلاص بيته، فبه دان العالم وصار وارثا للبر الذي حسب الإيمان. لقد تطلب إيمانا قويا بوحي عن أمور لم ترى بعد أن يبني نوح فلكا على أرض جافة وتحت سماء لم تمطر حتى الرذاذ بعد. نعود إلى سؤالنا، لماذا الطوفان؟ وفسدت الأرض أمام الله، وامتلأت الأرض ظلما، ورأى الله الأرض فإذا هي قد فسدت، إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. إنما ينسب عن كل بشر هنا هو الفساد والظلم، ولم يكن هناك عبادة لأوثان أخرى. جاء الطوفان مستمعي لأن الإنسان أفسد طريقه وابتدأ يعمل ما يحلو له على الأرض. لقد تحول عن الهدف الذي قصده الله له. فقال الله لنوح، نهاية كل بشر قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما منهم، فها أنا مهلكهم مع الأرض. إليك يا أخي الأسباب التي من أجلها أرسل الله الطوفان على الأرض. لقد وعد الله الإنسان بمخلص ليأتي إلى الأرض ويخلصه، وبدلا من أن يتطلع الإنسان نحو ذلك ابتعد عن الله. الله في رحمته أعد ذبيحة لآدم وحواء، ووجدنا هذا المبدأ يتكرر في قصة قايين وهابيل. يمثل قايين وهابيل نظامين كبيرين، أو إن شئت فئتين من الناس، المخلصين والهالكين، المبررين لذواتهم ومنسحقي الروح، المعترفين بشفاههم والمؤمنين الحقيقيين. هذا كان محتوى الجنس البشري في ذلك الوقت. بعد ذلك نجد أن الآباء عاشوا لفترة طويلة من الزمن، حتى أن حياتهم من آدم إلى متو شالح قد جسرت الحقبة بين الخليقة والطوفان. وتخبرنا رسالة يهوذا في العهد الجديد أن أخنوخ كان يكرز للناس ويتنبأ في تلك الفترة، بالإضافة إلى نوح أثناء بناء الفلك. وعندما اختفى أخنوخ لابد أن ذلك حذرهم بتدخل الله في أمور البشر. ثم عرفوا عن متو شالح ومعنى اسمه، وعندما مات لابد وأنهم كانوا يتوقعون الطوفان. وأخيرا كانت خدمة روح الله بواسطة نوح في المجاهدة مع الناس ليرجعوا إلى الله. ولكن عندما رفض الناس الله كليا أرسل الطوفان دينونة على الأرض. رأى الله أن يضع حدا لشر الإنسان، ولم يسمح بإطالة فترة الانتظار أكثر من 120 سنة. كثيرون اليوم يتصدون إلى حقيقة الطوفان وينكرونها رغم كونها حقيقة مصدرها الله. هل تعرف لماذا مستمعي؟ لأن الفلك يشير إلى المسيح، فلك خلاص المؤمنين. وأنت تعلم أن

شريعة شاملة استبقى روح الله آثارها في أذهان المؤمنين، إذ أن المسيح نفسه أشار إليها في إنجيل لوقا. نتوقف هنا في لقائنا اليوم، وقد رسمنا صورة عامة لما أحاط بأسباب وأغراض الطوفان، على أمل أن ألتقي بك في الحلقة المقبلة لكي نفتح كتابنا المقدس وننهل منه ماء حيا لحياتنا. دمت يا صديقي وديعة بين يدي أحسن من يحفظ الوديعة.

0: خليكم معنا راجعين.
1: هل تبحث عن الحقيقة أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور
2: يوميا من الخامسة وحتى السادسة مساء، إعداد وتقديم رامد عيبس.
1: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
2: عبر شبكة صبا الإعلامية.
3: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
0: عدنا بعد الإعلان.

0: خليكم معنا راجعين.
1: هل تبحث عن الحقيقة أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور
2: يوميا من الخامسة وحتى السادسة مساء، إعداد وتقديم رامد عيبس.
1: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
2: عبر شبكة صبا الإعلامية.
3: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع دهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا FM.
0: عدنا بعد الإعلان.

يسعد صباحكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة صبا اف ام وعلى موجتنا 94.8 وعلى موقعنا الإلكتروني صبا اف ام دوت نت. معي مريم سعيد في برنامجكم الصباحي أول ضوء.

صباح الخير من جديد لكل قلب صاحي وعم يسمعنا على أمل جديد. صباح التفاصيل الحلوة وريحة القهوة والضحكة، البدايات اللي بتقول إنه مهما تعبت الأيام دايما في أول ضوء جديد. ومنقدر نحكي إنه الصبح مش بس وقت، الصبح هو فرصة جديدة لنرتب أرواحنا.

بعد وخير. وكل صباح مستمعينا وانتو اقرب لاحلامكم واهدى بالكم واخف همكم. فأهلا فيكم ببرنامجكم الصباحي أول ضوء، البرنامج اللي منرافقكم فيه كل يوم بأجمل الفقرات الخفيفة والقريبة من حياتنا، ومنبدأ معكم بشبابيك جديدة لأمل وطاقة وكلمة حلوة. وبرحلتنا الصباحية اليوم منمر مع بعض على فقرات متنوعة، كل يوم ضوء جديد، الفقرة اللي منحكي فيها عن حياتنا الواقعية، عن المواقف والمشاعر والتفاصيل اللي بتشبهنا كلنا، وكمان منرجع بالزمن مع فقرة حدث في مثل هذا اليوم، ومنعيش لحظات وأحداث تركت أثر عبر السنين، وما مننسى نواكب معكم أحدث الترندات على السوشيال ميديا وأبرز المواضيع اللي شاغلة بال الناس بطريقة خفيفة وممتعة، ومنمر كمان على أهم التطورات التكنولوجية وأخبار الذكاء الاصطناعي وعالم السيارات وأبرز الأخبار اللي عم بتغير العالم من حوالينا. وبآخر رحلتنا الصباحية منوصل لفقرة حظك لليوم مع توقعات الأبراج على الصعيد العاطفي والمادي والعملي وصفات كل برج. فخليكم معنا.

خلونا نحكي مستمعينا عن فكرة كلنا مرينا فيها بيوم من الأيام، إنه بعد كل عتمة في نور. يمكن أوقات الحياة تضيق فينا ونحس إنه الدنيا سكرت أبوابها بوجهنا وإنه ما ضل أمل ولا مخرج، بس الحقيقة إنه ربنا ما بترك حدا، ورب الخير ما بيجيب إلا الخير حتى لو تأخر علينا شوي. العتمة مهما طولت مستحيل تغلب طلعة الشمس، وهي المقولة بتعلمنا مستمعينا إنه كل تعب وكل حزن وكل ليلة بكينا فيها إلها نهاية. ويمكن الطريق طويل بس النور دايما بيوصل بالنهاية، وربنا بعرف إمتى يفرجها بالوقت الصح. في ناس بتفكر إنه الظلم ممكن يدوم وإنه الظالم خلص انتصر، بس الحقيقة غير هيك تماما. ربنا عادل، والعدل الإلهي ما بيغيب أبدا. يمكن إنه الإنسان يستعجل النتيجة، بس ربنا بعطي كل واحد حقه وبوقته. ما في وجع بدوم ولا ظالم إله أمان، والمقصود هون إنه الحياة دوارة، واليوم اللي بتشوف فيه شخص مكسور ممكن بكرة يكون أقوى من الكل، والظالم مهما حس حاله قوي بيجي يوم وبيوقف قدام نتيجة كل أعماله. وأوقات كتير منوصل لمرحلة نحس فيها إنه نهاية الطريق هاي، ونقول خلاص ما ضل إشي حلو نستناه، بس يمكن هاي البداية الجديدة اللي ربنا مخبيها لإلنا، يمكن الانكسار اللي عشناه يكون سبب لإشي أجمل جاي بالطريق. ربنا لما بأخذ منك إشي بحضر لك إشي أحلى، وهاي العبارة بتخلينا نآمن إنه الخسارة مش دايما عقاب، أوقات بتكون لحمايتنا أو بداية لحياة أهدى وأريح لإلنا ولبالنا. وإحنا كبشر ما منشوف الصورة كاملة، بس ربنا شايف كل التفاصيل ومطلع على المشهد.

وفي لحظات الحزن الإنسان بفكر إنه الفرحة مستحيل ترجع له، بس الأيام تتغير والقلوب تتعافى شوي شوي، والحياة بتفاجئنا بأشياء حلوة ما كنا متوقعينها. بس بعد الضيق في فرج، وبعد الصبر في جبر، يعني كل صبر له نهاية حلوة، وربنا ما بنسى تعب حدا. يمكن تتأخر الفرحة، بس لما توصل بتخلينا ننسى كل التعب اللي مرينا عليه واللي مر علينا. وأهم إشي بالحياة إنه ما نفقد إيماننا بربنا، إنه لما الكل يترك، ولما كل الأبواب تتسكر بوجهك، باب ربنا بضل مفتوح. الدعوة الصادقة والقلب الصابر عمرهم ما بيروحوا عند رب العالمين بدون جواب. اللي متوكل على ربنا عمره ما بضيع، وهي مش بس كلمة، هاي راحة للقلوب. لأنه لما الإنسان يسلم أمره لله، بعرف إنه مهما صار الخير بالنهاية رح يوصله، حتى لو بعد وقت طويل.

وفي ناس مرت بظروف كانت تحسبها إنها النهاية، وبعد سنين اكتشفت إنه كانت بداية أجمل لأجمل مرحلة بحياتها. عشان هيك ما تستسلم للحزن ولا تصدق إنه الحياة خلص وقفت عند موقف معين. الحياة تكسرنا أوقات، بس مشان تعلمنا كيف نقوى. كل تجربة صعبة تترك فينا درس، وكل دمعة بتخلينا أنضج وأوعى وأقرب لربنا ولنفسنا. وبالنهاية مستمعينا تذكروا دايما إنه بعد كل عتمة في نور، وبعد كل تعب في راحة، وبعد كل حزن في فرح مستني دوره حتى يدخل لقلوبنا. خلوا الأمل الحي وتمسكوا بإيمانكم، لأنه ربنا دايما مخبي لإلنا الأحسن حتى لو ما فهمنا السبب في وقتنا الحالي. منروح فاصل قصير وراجع.

ورجعنا لكم مستمعينا من جديد بعد الفاصل ومكملين معكم بفقراتنا الصباحية عبر برنامجكم أول ضوء على أثير إذاعتنا صبا أف أم وعلى موجتنا 94.8 وعلى موقعنا الإلكتروني أكيد sbafm.net. معي مريم سعيد. خلونا ننتقل مستمعينا وإياكم لفقرة حدث في مثل هذا اليوم 7 أيار، يوم مرق فيه كتير من الأحداث تركت أثر عبر السنين بين السياسة والفن والتاريخ. في مثل هذا اليوم من سنة 1945 أعلنت ألمانيا النازية استسلامها بالحرب العالمية الثانية، والحدث كان بداية نهاية واحدة من أكبر وأصعب الحروب اللي مرت على العالم، حرب غيرت مصير دول وشعوب كاملة وخلفت وراها ملايين الضحايا.

ومستمعينا، في 7 أيار سنة 1998 أطلقت شركة أبل، واللي كان وقتها نقلة كبيرة، أول جهاز بعالم الكمبيوتر والتكنولوجيا، وفتح باب جديد لتطوير الأجهزة بالشكل اللي بنعرفه اليوم. أما بعالم الفن، ففي مثل هذا اليوم انولد عدد كبير من الفنانين والشخصيات اللي تركت بصمة كبيرة بأعمالها، واللي لليوم الناس تذكرهم بأعمالهم وكلماتهم ومواقفهم. وكمان بهاليوم عبر التاريخ صار كتير أحداث سياسية واتفاقيات غيرت مجرى دول كاملة، وبتذكرنا دايما كيف الأيام تحمل قصص وانتصارات وتغيرات ما حدا كان يتوقعها. التاريخ مش مجرد تواريخ، التاريخ حكايات ناس وقرارات غيرت العالم. وهيك منكون مرقنا سريعا على أبرز الأحداث اللي صارت في مثل هذا اليوم 7 أيار عبر العصور. خليكم معنا مكملين بأجمل فقراتكم الصباحية من برنامجكم أول ضوء، لكن فاصل قصير وراجعين، خليكم معنا.

ورجعنا لكم مستمعينا من جديد بعد الفاصل ومكملين معكم بفقراتنا الصباحية عبر برنامجكم أول ضوء على أثير إذاعة صبأ FM على موجتنا 94.8 وعلى موقعنا الإلكتروني sbfm.net. خلونا نروح مستمعينا لفقرة أحدث الترندات على السوشيال ميديا واللي بناخذكم فيها جولة سريعة على أكثر المواضيع اللي شغلت الناس خلال آخر 24 ساعة على التيك توك وعلى الانستغرام وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

خلال الساعات الماضية، واحدة من أكثر الترندات اللي انتشرت كان ترند الفيديوهات القصيرة الواقعية اللي الناس فيها بطلت تهتم بالمحتوى المبالغ فيه، وصارت كل التركيز على الحياة اليومية البسيطة والعفوية. الناس بتشارك تفاصيل يومها بدون تصنع، وهي النوعية من الفيديوهات حققت مشاهدات كبيرة جداً. كمان من الترندات القوية اللي انتشرت استخدام الذكاء الاصطناعي بصناعة الفيديوهات والصور والمحتوى، وصار كتير ناس يستخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي حتى يعملوا مقاطع مضحكة أو تصاميمات غريبة تجذب ملايين المشاهدات خلال وقت

أما صاحب الترند الأبرز فكان مجموعة من صناع المحتوى الشباب اللي ركزوا على المحتوى الحقيقي والبسيط بدل التصنع، وهي الفكرة خلت الناس تتفاعل بشكل كبير لأنه المتابع صار يحب يشوف إشي قريب من حياته اليومية. ومن الناحية الإيجابية هاي الترندات خلت الناس تعبر عن نفسها براحة أكتر، وفتحت المجال للمواهب الصغيرة إنها تظهر بدون معدات ضخمة أو تكاليف كبيرة، وكمان ساعدت ناس كتير يوصلوا أفكارهم بسرعة ويصنعوا فرص عمل من المحتوى. وبنفس الوقت في سلبيات واضحة كمان مستمعينا، لأنه بعض الناس صاروا يقلدوا أي ترند بدون تفكير حتى لو كان سخيف أو ممكن يأثر نفسيا واجتماعيا. وكمان كثرة استخدام الذكاء الاصطناعي بالمحتوى خلت الناس تخاف إنه المحتوى الحقيقي والإبداع الطبيعي يختفي شوي شوي. ومن الترندات اللي ظلت مستمرة كمان فيديوهات سواء بالتغيير النفسي أو الشكل أو قبل وبعد أسلوب الحياة، والناس تفاعلت عليها بشكل كبير لأنها بتعطي طاقة وأمل وتحفيز. وبشكل عام واضح أن السوشيال ميديا 2026 صارت تميل أكتر للمحتوى السريع الواقعي والقريب من الناس بعيد عن التكلف والمثالية الزايدة. وهيك منكون مستمعين وصلنا لنهاية فقرة الترندات على السوشيال ميديا، ولسه مكملين معكم بفقراتنا الصباحية. فاصل قصير وراجعين، خليكم معنا.

ورجعنا لكم مستمعينا من جديد بعد الفاصل ومكملين معكم بفقراتنا الصباحية عبر برنامجكم أول ضوء على أثير إذاعة ناصبة أف أم على موجتنا 94.8 وعلى موقعنا الإلكتروني sabafam.net. معي مريم سعيد. خلونا نروح مستمعينا لآخر التطورات التكنولوجية والاصطناعية واللي بناخدكم فيها بجولة سريعة على أبرز الأشياء الجديدة بعالم التكنولوجيا والسيارات سواء بالتعليم ولا بالبيوت الذكية. خلونا نروح ونشوف. بخصوص عالم السيارات، واضح أنه 2026 هي سنة السيارات الذكية بامتياز. شركات عالمية صارت تركز بشكل كبير على تقنيات القيادة الذاتية، وصار في سيارات بتساعد السائق بشكل شبه كامل من الاصطفاف لحالها لحد قراءة الطريق والتنبيه من الحوادث قبل ما تصير. وكمان صار في سيارات بتتعرف على صوت وصاحب السيارة وبتجهز الإعدادات تلقائي أول ما يدخل على السيارة. وكتير شركات سيارات عم تدخل الذكاء الاصطناعي بكل التفاصيل، حتى صار في سيارات بتراقب تعب السائق أو توتره، وإذا حست أنه مرهق بتنبهه يرتاح. هاي التكنولوجيا مستمعينا ساعدت بالأمان وخففت نسبة الحوادث بشكل واضح. أما بخصوص الصناعة، فالروبوتات الذكية صارت جزء أساسي بالمصانع الحديثة. شركات عالمية بدأت تستخدم روبوتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتجميع الأجهزة وصناعة القطع بسرعة ودقة أكبر من قبل، وهي الخطوة ساعدت بتوفير الوقت وتقليل الأخطاء بالمصانع. وبعالم التعليم، الذكاء الاصطناعي صار يدخل بقوة للمدارس والجامعات. صار في برامج بتساعد الطلاب يفهموا المواد بطريقة أسهل وبتعطي شرح حسب مستوى كل طالب، وكتير مدارس بدأت تعتمد التعليم التفاعلي والواقع الافتراضي حتى يصير التعليم ممتع أكتر وأسهل للفهم.

أما البيوت الذكية فالتكنولوجيا وصلت لمرحلة إنه البيت صار يقدر يفهم صاحبه تقريباً، إضاءة، تكييف، كاميرات وحتى الأجهزة المنزلية كلها صارت تشتغل بالأوامر الصوتية أو بشكل تلقائي حسب حركة الأشخاص داخل البيت. ومن الأشياء الجديدة كمان إنه شركات التكنولوجيا صارت تهتم بشكل الأجهزة داخل البيت، يعني التكنولوجيا مش بس عملية، كمان صارت أنيقة وبتندمج مع ديكور البيت بطريقة مرتبة وحديثة. وكمان بعالم الأجهزة استمرت الشركات بإطلاق أجهزة ذكية أسرع وأخف مع تركيز كبير على دمج الذكاء الاصطناعي بالجوالات والكمبيوترات حتى تساعد الناس بالشغل وبالدراسة وصناعة المحتوى بشكل أسرع وأسهل. وبشكل عام التكنولوجيا مستمعينا بعام 2026 قاعدة بتغير شكل الحياة اليومية بسرعة كبيرة وهائلة، من السيارات للطريق ومن المدرسة للبيت وحتى بالشغل والصناعة. وفي ناس شايفة هالتطور إشي رائع وبيسهل الحياة، وفي ناس عندها تخوف من أنه الاعتماد الكبير على الذكاء الاصطناعي يقلل دور الإنسان شوي شوي. وهيك مستمعينا بنكون وصلنا لنهاية فقرة آخر التطورات التكنولوجية والصناعية لليوم، ولسه مكملين معكم بباقي فقراتنا. فاصل قصير وراجعين، خليكم معنا.

ورجعنا لكم مستمعينا من جديد بعد الفاصل ومكملين معكم بفقراتنا الصباحية عبر برنامجكم أول ضوء على أثير إذاعة صبا اف ام على موجتنا 94.8 وعلى موقعنا الإلكتروني صبا اف ام دوت نت. معي مريم سعيد. خلونا مستمعينا ننتقل لفقرة الأخبار ونبدأها بأبرز العناوين.

اعتقال 14 شابا من عزون وحبله. قوات الاحتلال تقتحم طوباس وطمون. قوات الاحتلال تعتقل شابا جنوب بيت لحم. الخليل الاحتلال يعتقل مواطنا ويغلق بلدة

الاحتلال يعتقل مواطنا من مخيم عسكر. قوات الاحتلال تهدم غرفة زراعية وخزان مياه في زعترة شرق بيت لحم.

الأطباء بلا حدود التقيد المعتمد للغذاء والمساعدات أدى إلى مستويات مقلقة من سوء التغذية في غزة.

اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس تبحث في البرلمان الأوروبي تصاعد استهداف الوجود المسيحي في فلسطين. الوزير حجاوي يفتتح مشروع تأهيل وتعبيد الشارع الرئيسي في قوسين.

الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وفلسطين يطلقون مشروع تجديد. مستوطنون يدرمون النيران في أراضي بيتا جنوب نابلس. الاحتلال يشرع بتجريف واقتلاع أشجار زيتون في ديرستيا غرب سلفيت.

اللجنة الشعبية بقلقيلية تحذر من تقليص خدمات مستشفى الأونروا. لنذهب مستمعينا وإياكم إلى التفاصيل. استشهد 3 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف مركبة على طريق بلدة حبوش وشاحنة قرب محطة صفا جنوب لبنان.

أصيب الليلة الماضية شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة الرام شمالي القدس. وذكرت محافظة القدس في بيان لها أن شاب 18 عاما أصيب برصاص الاحتلال في الفخذ أثناء تواجده قرب جدار الفصل العنصري، وصفت إصابته بالمستقرة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس مدينة طوباس وبلدة طمون جنوبها مستمعينا. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس ثم اقتحمت بلدة طمون ودهمت عدة منازل وانسحبت دون تبليغ عن اعتقالات.

وإلى أسعار صرف العملات اليوم مقابل الشيكل: الدولار الأمريكي شراء 2.89 شواقل، بيع 2.93 شواقل، أما الدينار الأردني شراء 4 شواقل، بيع 4.15 شواقل. أما اليورو الأوروبي شراء 3.40 شواقل، بيع 3.44 شواقل. أما حول المعادن: الذهب شراء 4697، بيع 4699. الفضة شراء 77.85، بيع 77.95.

وإلى حالة الطقس، توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. وفي ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. أما غدا الجمعة يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. والله دائما مستمعينا أعلى وأعلم. هيك منكون مستمعينا وصلنا لنهاية فقرتنا الإخبارية، فاصل قصير وراجعين، خليكم معنا.

0: بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع دهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
1: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا FM.
3: عدنا بعد الإعلان.

ببيع الدواء وانا يلي يكون طبيب الهوى وياني بعيش ببيع الدواء من نظرة لقيتني طريع الهوى من نظرة لقيتني طريع الهوى يا

أنت الخبر وخدود العطاش في يوم المطر وليالي يكون

ورجعنا لكم مستمعينا من جديد بعد الفاصل ومكملين معكم بآخر فقراتنا الصباحية عبر برنامجكم أول ضوء على أثير إذاعة صبا اف ام وعلى موجتنا 94.8 وعلى موقعنا الإلكتروني صبا اف ام دوت نت. معي مريم سعيد ومنوصل لفقرة حظك لليوم على الصعيد العاطفي والمادي والعملي ومع صفات كل برج. ونبدأ مع برج الحمل. شخصيتك قوية وما بتحب تستسلم بسهولة. اليوم عندك طاقة عالية بتخليك تنجز شغلات مؤجلة عليك. عاطفيا يا حمل حاول تهدي أعصابك وتعطي فرصة للحوار. ماديا انتبه من صرف زايد وعمليا في خطوة جديدة ممكن تفتح لك باب حلو.

دولة برج الثور هادي وعنيد وبنفس الوقت بتحب الاستقرار والراحة. اليوم مناسب لترتيب أمورك المالية وعاطفيا في شخص حابب يقرب منك أكتر، وبشغلك تعبك بالفترة الماضية رح يبدأ يبين نتيجته الحلوة.

مع توقعات الجوزاء اجتماعي وذكي وسريع بالكلام، واليوم عندك أخبار أو اتصالات مهمة. عاطفيا يا جوزاء لا تخلي المزاجية تأثر على علاقتك، وماديا في فرصة بسيطة لتحسين وضعك، أما عمليا فإبداعك ملفت لليوم.

ومع برج السرطان حساس وحنون وبتحب الأمان، واليوم مشاعرك عالية شوي عاطفيا يا سرطان، في حنين أو تفكير بشخص قديم. وماديا حاول ترتب أولوياتك، وعمليا في ضغط بسيط بس رح تقدر تتجاوزه.

أما برج الأسد فهو أنت واثق من حالك وبتحب تكون محط الأنظار، واليوم عندك حضور قوي. عاطفيا في تقارب حلو مع الشريك، وماديا ممكن يوصلك مبلغ أو خبر مريح. أما بالشغل فإلك كلمة مسموعة اليوم.

ما توقعات برج العذراء، دقيق ومرتب وبتحب كل إشي يكون بمكانه، واليوم مناسب للتخطيط واتخاذ قرارات مهمة. عاطفيا ما تدقق بكل التفاصيل، وماديا وضعك مستقر، عمليا في فرصة بتثبت حالك أكتر.

وبرج الميزان شخصية بتحب السلام والجمال والتوازن، واليوم بتحاول تبعد عن أي مشاكل. عاطفيا الأجواء ألطف من الأيام الماضية، وماديا في مصروف مفاجئ، وعمليا عندك فرصة لاتفاق أو تعاون جديد.

أما برج العقرب فهو غامض وقوي وما بتكشف كل اللي بقلبك، واليوم حدسك عالي جدا عاطفيا، في مشاعر متخبية عم تتحرك، وماديا انتبه من قرارات متسرعة، وعمليا في تغير بسيط ممكن يكون لصالحك.

ومع برج القوس محب للحرية والمغامرة، واليوم عندك رغبة بالتغيير. عاطفيا ما تهرب من النقاش المهم، وماديا في فرصة أو فكرة جديدة يا قوس. أما بالشغل فطاقتك الحلوة بتجذب الناس اللي حواليك.

ومع برج الجدي عملي وطموح وبتفكر بالمستقبل دايما، واليوم مناسب لإنجاز شغلات مهمة. عاطفيا حاول تعبر أكثر عن مشاعرك يا جدي، وماديا في تحسن تدريجي، وعمليا ممكن تسمع خبر كنت مستني. أما برج الدلو فهو مختلف ومبدع وبتحب تعيش بطريقتك الخاصة، واليوم أفكارك مميزة جدا. عاطفيا في تقارب مع شخص بفهمك يا دلو. ماديا حاول تنتبه لمصاريفك، وعمليا في دعم أو فرصة جديدة. برج الحوت رومانسي وحساس وخيالك واسع، اليوم مشاعرك بتقودك أكثر من عقلك. عاطفيا في لحظات حلوة أو رسالة بتفرحك يا حوت. ماديا حاول توازن أمورك، وعمليا ما تخاف تبدأ خطوة جديدة. وهيك مستمعينا منكون وصلنا لنهاية فقراتنا لليوم مع فقرة الأبراج وحظك لليوم. من برنامجكم أول ضوء كنت معكم مريم سعيد على أثير إذاعة ناصبة أف أم وعلى موجتنا 94.8. منشوفكم بحلقة جديدة وطاقة حلوة مثل قلوبكم. إلى اللقاء بأول ضوء جديد.

0: خليكم معنا راجعين.
1: هل تبحث عن الحقيقة أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم

0: والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
1: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
2: عدنا بعد الإعلان.

0: صبا FM.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا، بتقدروا تنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.sibafm.net من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم. يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا، بتقدروا تنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.sibafm.net من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: هل تعرف مستمعي لماذا الأرض ملعونة اليوم؟ لماذا توجد بعض البقاع التي فيها الناس يموتون جوعا؟ بسبب الخطية. تعال بنا نرى معا الأرض الملعونة وخطية سكانها الأوائل.
3: طاب وقتكم مستمعي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات كنوز الحكمة، يستضيفكم فيها محدثكم سهيل موسى. صلاتي صديقي أن تجعل هذا اللقاء الذي يتجدد 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة، أن تجعله عادة لك لدوام الفائدة. مرة أخرى ميسون فهمي ترحب بك.

0: أترككم الآن أصدقائي المستمعين مع الأخ سهيل موسى في دراسة أخرى عبر سفر التكوين.
1: مرحبا بكم في صحبتي مستمعية، بل بالحري في صحبة الكتاب المقدس. أتطلع أن نقضي معا وقتا نافعا ولطيفا، فأهلا بكم. رأينا في الحلقة الماضية أن قايين وهابيل قد أتيا سويا ليعبدا الله. كان ذلك بعد أن طرد آدم وحواء من الجنة ونزلا إلى الأرض ليعملاها. ولدت حواء قايين ظنا منها أنه النسل الذي سيسحق الحية، ولكن لا. عرفت من اسم هابيل أن فكرتها كانت باطلة وأن نسل المرأة لم يولد بعد. وأنا أعتقد أن هذين الرجلين قايين وهابيل كانا متشابهين تماما، فلم يكن لهما أصول ليرثا صفات سائدة أو متنحية تجعلهما مختلفين. كانا ابني آدم وحواء، ومع ذلك كان هنالك اختلاف كبير بينهما، ليس على نطاق الشخصية كما رأينا، بل في طريقة تقديم القرابين. هابيل قدم بالإيمان وقايين قدم من أعماله. لقد أتى قايين ببره الذاتي، أما هابيل فقد كان بره بالإيمان بذبيحة تشير إلى ذبيحة المسيح في المستقبل. نتابع تأملاتنا في الأصحاح الرابع من سفر التكوين ونقرأ ابتداء من العدد السادس.
0: فقال الرب لقايين: لماذا اغتظت ولماذا سقط وجهك؟ إن أحسنت أفلا رفع؟ وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها. وكلم قايين هابيل أخاه، وحدث إذ كانا في الحقل أن قايين قام على هابيل أخيه وقتله. فقال الرب لقايين: أين هابيل أخوك؟ فقال: لا أعلم، أحارس أنا لأخي؟ فقال: ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض، فالآن ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك. متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها، تائها وهاربا تكون في الأرض. فقال قايين للرب: ذنبي أعظم من أن يحتمل، إنك قد طردتني اليوم عن وجه الأرض، ومن وجهك أختفي وأكون تائها وهاربا في الأرض، فيكون كل من وجدني يقتلني. فقال له الرب: لذلك كل من قتل قايين فسبعة أضعاف ينتقم منه. وجعل الرب لقايين علامة لكي لا يقتله كل من وجده. فخرج قايين من لدن الرب وسكن في أرض نود شرقي عدن. وعرف قايين امرأته فحبلت وولدت حنوك، وكان يبني مدينة، فدعا اسم المدينة كاسم ابنه حنوك. وولد لحنوك عيراد، وعيراد ولد محويائيل، ومحويائيل ولد متوشائيل، ومتوشائيل ولد لامك. واتخذ لامك لنفسه امرأتين، اسم الواحد عادة واسم الأخرى صلة. فولدت عادة يابال الذي كان أبا لساكني الخيام ورعاة المواشي، واسم أخيه يوبال الذي كان أبا لكل ضارب بالعود والمزمار. وصلة أيضا ولدت توبال قايين الضارب كل آلة من نحاس وحديد. وأخت توبال قايين نعمة. وقال لامك لامرأتيه عادة وصلة: اسمعا قولي يا امرأتي لامك، وأصغيا لكلامي، فإني قتلت رجلا لجرحي وفتى لشدخي، إنه ينتقم لقايين سبعة أضعاف، وأما للامك فسبعة وسبعين. وعرف آدم امرأته أيضا فولدت ابنا ودعت اسمه شيثا قائلة: لأن الله قد وضع لي نسلا آخر عوضا عن هابيل، لأن قايين كان قد قتله. ولشيث أيضا ولد ابن فدعا اسمه أنوش. حينئذ ابتدأ أن يدعى باسم الرب.
1: لماذا غضب قايين؟ لقد كان غاضبا لدرجة أنه صمم على قتل أخيه، والقتل المتعمد غالبا ما يسبقه الغضب. والرب يسوع قال: إذا غضبت على أخيك بغير سبب صرت مجرما في حقه. والغيرة هي وراء الغضب، وما وراء الغيرة الكبرياء. ويعقوب يصيغها على النحو التالي: ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. وغضب قايين أدى إلى القتل، والذي ولد ذلك أصلا الغيرة والكبرياء. وهنا نرى كيف يتعامل الله مع قايين، كيف يتنازل ويحاجه. يقول له: إن أحسنت أفلا رفع؟ لو أنك سلكت الطريق الصواب كنت أرفع وجهك مثلما رفعت وجه أخيك، ولكن توجد لديك فرصة أخرى لتعمل الصواب. لربما اعتقد قايين أنه فقد امتيازات البكورية، كأن الرب يقول له: لقد كان جديرا بك وأنت البكر أن تقود أخاك فتجعله يشتاق إليك وتكون أنت السيد عليه بوصفك هذا. ولكن الرب في محبته يعطيه فرصة ثانية. لماذا؟ لأن إلهنا إله الفرصة الثانية، والصواب هو أن يأتي بذبيحة كهابيل. ولكن قايين كان غارقا في الغضب. يجدر بي هنا أن أنوه عن العبارة: عند الباب خطية رابضة. البعض يفسرها على أنها ذبيحة الخطية الموجودة عند الباب حيث كانوا يضعون الحمل. هذا صحيح، ولكن ليس هو المعنى المقصود هنا. فحتى زمن موسى لم يكن هناك ذبائح خطية التي أعطيت في سفر اللاويين بعد الناموس. وبولس يؤكد ذلك بقوله: لأن بالناموس معرفة الخطية. كانت الذبائح في ذلك الوقت عبارة عن محرقات فقط، وأيوب الذي عاش قبل موسى قدم ذبيحة محرقة أمام الرب. من الواضح صديق المستمع أن قايين لم يدرك مدى قابليته للخطية، وأنا أعتقد أن الله عندما قال له عن الخطية الرابضة عند الباب أراد أن يفهمه أن الخطية كالوحش الذي يربض عند الباب ليهجم عليه. من أجل هذا احتاج قايين إلى ذبيحة تجعله مقبولا لدى الله، احتاج إلى ذبيحة تشير إلى ذبيحة المسيح. ليس كما كان قايين من الشرير وذبح أخاه. ولماذا ذبحه؟ لأن أعماله كانت شريرة وأعمال أخيه بارة، يقول يوحنا في رسالته الأولى. نعم، لقد احتاج قايين إلى ذبيحة، والله في محبته أعطاه فرصة أخرى. وكلم قايين هابيل أخاه، وحدث إذ كانا في الحقل أن قايين قام على هابيل أخيه وقتله. فقال الرب لقايين: أين هابيل أخوك؟ فقال: لا أعلم، أحارس أنا لأخي؟ أترى مستمعي توغل الخطية وحلقاتها المتتابعة؟ بدأ فيها أبوانا ويتابع فيها قايين، وحتى هذه الجريمة النكراء جعلت الرب يظهر مرة أخرى. إنها مبادرة عظيمة من الخالق الذي يعنى بالإنسان. أحارس أنا لأخي؟ يقول قايين. إنه جواب ينم عن الوقاحة والتبجج. فلم يكن قايين يأبه لا بأخيه ولا بالرب، كان يحاول أن يغطي فعلته. ولكن الكتاب يقول لنا: لأن ليس مكتوم لن يستعلن، ولا خفي لن يعرف. هذا أمر يجدر التفكير به إذا كانت لدينا خطايا سرية، فمن الأفضل أن نتعامل معها هنا على الأرض، لأن كل شيء سينفضح في السماء يوما ما. حاول قايين أن يبرئ نفسه: أحارس أنا لأخي؟ فقال: ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. وكاتب العبرانيين يستخدم هذه العبارة في رسالته فيقول: وإلى وسيط العهد الجديد يسوع، وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل. لقد تكلم دم هابيل عن الجريمة التي حصلت، أما دم يسوع فيتكلم عن الفداء الذي حصل وعن الخلاص. وقال له الله: فالآن ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك. متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها، تائها وهاربا تكون في الأرض. هل تعرف مستمعي لماذا الأرض ملعونة اليوم؟ لماذا توجد بعض البقاع التي فيها الناس يموتون جوعا؟ بسبب الخطية. ولكن هنا قايين هو الذي لعن، وستتحقق لعنته على الأرض. دم هابيل يصرخ من الأرض نفسها، ذلك الدم الذي أهدره أخوه. فقال قايين للرب: ذنبي أعظم من أن يحتمل. وهنا المقصود بذنبي قصاصي. وقايين يقول للرب أن عقابه لا يحتمل. إذن يا قايين، لماذا لم ترجع إلى الله وتعترف له بخطيتك؟ كان ذلك أكثر من طاقة تحمله. لقد أضاع فرصة تصحيح الخطأ ولم يصغي لمحاجة الرب. كان واجبا عليه أن يدين نفسه، ولكنه لم يذرف دمعة واحدة على أخيه الشهيد، لأنه إنما كان منشغلا بذاته. أقواله هذه لا تنم عن الشعور بالذنب، وإنما يشكو من قسوة القصاص. إنك قد طردتني اليوم عن وجه الأرض، ومن وجهك أختفي، وأكون تائها وهاربا في الأرض، فيكون كل من وجدني يقتلني. إن إحساسه بوطأة العقاب لم يخفي عنه مخاوفه. يقول قايين أنه سيختفي من وجه الله، وهذا ما حدث فعلا، لكن الله رتب ما يلزم لحمايته. هذا غريب، الله يأوي مجرما؟ فقال له الرب: لذلك كل من قتل قايين فسبعة أضعاف ينتقم منه. وجعل الرب لقايين علامة لكي لا يقتله كل من وجده. لا نعرف ما هي العلامة، وما نقوله عبارة عن تكهنات. وهنا أقول أن قايين لم يكن متعديا أو مجرما، لأنه لم يكن هناك قانون. كان قايين خاطئا بعدم تقديم القربان الصحيح لله. كانت أعماله شريرة، وقد عبر عن ذلك بذبحه أخاه. لذلك يا أخي، الله لم يأوي مجرما، لكن أنات الرب مع مقاوميه عجيبة. إنه إله الرحمة وطول الأناة. بعد ذلك نجد أن قايين يخرج من حضرة الله مستغلا كفالته، ويقيم لنفسه حضارة منفصلة عن الله تماما. هجر حضرة الرب، وها هو يركض في ميدان أنشطة الإنسان بدون الله، وقد أسقط من حسابه فكرة العبادة لله. فخرج قايين يقول الكتاب من لدن الرب، وسكن في أرض نود شرقي عدن. لا نعرف أين توجد أرض نود أو أرض التيه أو الضياع، ولكننا نعلم أن قايين سكن فيها، والضياع هو حالة القلب البعيد عن الله.

0: خليكم معنا راجعين.
1: هل تبحث عن الحقيقة أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور
2: يوميا من الخامسة وحتى السادسة مساء، إعداد وتقديم رامي دعيبس.
1: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
2: عبر شبكة صبا الإعلامية.
3: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا FM.
0: عدنا بعد الإعلان.

0: خليكم معنا راجعين.
1: هل تبحث عن الحقيقة أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور
2: يوميا من الخامسة وحتى السادسة مساء، إعداد وتقديم رامد عيبس.
1: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
2: عبر شبكة صبا الإعلامية.
3: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في

تفضل اختري، بدنا فوش دبكة على الشبابة مع أسامة أبو علي اللي قاعدين. اختري يا حبايبنا تاج روسنا، بدنا فرخ دبكي شلبي. وأهلا وسهلا بكم جميعا، شاركونا مشايخ اللي قاعدين الكبار

0: خليكم معنا راجعين.
1: هل تبحث عن الحقيقة أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور
2: يوميا من الخامسة وحتى السادسة مساء، إعداد وتقديم رامي دعيبس.
1: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
2: عبر شبكة صبا الإعلامية.
3: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
4: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا FM.
0: عدنا بعد الإعلان.

ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وعبدي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي صباح

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: هل تبحث عن الحقيقة أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور
3: يوميا من الخامسة وحتى السادسة مساء. إعداد وتقديم رامد عيبس.
2: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
3: عبر شبكة صبا الإعلامية.
4: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

0: صبا اف ام.
1: هل تبحث عن الحقيقة أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور
2: يوميا من الخامسة وحتى السادسة مساء، إعداد وتقديم رامد عيبس.
1: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
2: عبر شبكة صبا الإعلامية.
3: أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير عبر شبكة صبا الإعلامية وعبر موجتنا الواحدة والوحيدة 94.8 في محافظتي جنين وطوباس، وعبر موقعنا على الشبكة العنكبوتية صبا.net البث المباشر أجمل ورق التحيات المسائية أينما تواجدتم في هذا الوطن الحبيب في دول المنافي والاقتراب والشتات. لقاء جديد يجمعنا وإياكم دائما على الخير والمحبة أعزائنا وبين السطور. بين السطور نجول فيه في العديد من الفقرات المنوعة التي تهم المواطن على مسمعه عبر شبكة صبا الإعلامية ومتابعته اليومية لنا في العديد من الفقرات المحلية، الاقتصادية، الثقافية، الزراعية، المالية وغيرها. وقبل أن نبدأ كما في كل لقاء دائما أعزائنا، إهداء لكافة مستمعاتنا ومستمعينا السيدة فيروز وعلى جسر اللوزي، ثم نكون وإياكم مع حكمة اليوم لهذا اليوم عبر بين السطور، ومن ثم أولى فقراتنا واعتماد النتائج النهائية للانتخابات المحلية. يا رضى الله ورضى الوالدين ورضى الأعزاء المستمعين، على جسر اللوزي فيروز أرجين.

0: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور
1: يوميا من الخامسة وحتى السادسة مساء، إعداد وتقديم رامد عيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.

حكمة اليوم تقول من بين السطور أعزائنا: بين الوعي والانكسار تعرف المعادن الحقيقية، فالتغيير قادم لا محالة، لكن قوتك في أن تخرج منه أهدأ وأوعى وأقوى. إذن حكمة اليوم: بين الوعي والانكسار تعرف المعادن الحقيقية، فالتغيير قادم لا محالة، لكن قوتك في أن تخرج منه أهدأ وأوعى وأقوى.

0: الحقيقة أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور
1: يوميا من الخامسة وحتى السادسة مساء، إعداد وتقديم رامد عيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.
2: إلى أولى ملفاتنا أعزانا من روما. فيلم كل يوم في غزة يفوز بجائزة أفضل فيلم قصير في الأوسكار الإيطالي. حصد الفيلم الوثائقي القصير كل يوم في غزة اليوم الخميس جائزة أفضل فيلم قصير ضمن جوائز دافيدي دودونتيلو خلال الحفل الذي أقيم فجر اليوم في إيطاليا في إنجاز سينمائي يوثق معاناة قطاع غزة تحت الحرب. ويروي الفيلم قصة حلاق من غزة يسرد بلسانه تفاصيل الحياة اليومية وويلات الحرب من خلال مشاهد توثق الإيماءات البسيطة التي أصبحت ضرورة للبقاء في القطاع المحاصر. الفيلم من إنتاج وي وورد جلوبال وهي منظمة إنسانية تعمل في غزة منذ عام 1997 وتم عرضه في أكثر من 90 دار سينما حول العالم محققا حضورا دوليا واسعا. وأكدت المنظمة في بيان عقب الفوز أن الجائزة تمثل تقديرا للأشخاص الذين نقل الفيلم قصصهم وخاصة الأطفال والعائلات الذين ما زالوا يعيشون تحت وطأة الحرب في غزة، مشددة على أن هذا التكريم يعزز التزامها بمواصلة نقل معاناة المدنيين إلى العالم. الفيلم من إخراج عمر رمال وتصوير سليمان حجي فيما عبر عدد من المشاركين في العمل عن فخرهم بالمساهمة في هذا الإنجاز موجهين التهاني إلى طاقم الفيلم كاملا. وقالت المنظمة إن وصول هذه القصص إلى منصات عالمية يحمل رسالة واضحة مفادها عدم النظر بعيدا عن معاناة المدنيين في غزة خاصة في ظل استمرار الحرب وما تخلفه من آثار إنسانية قاسية على الأطفال والأسر الفلسطينية. وكان مخرج العمل عمر رمال قد ألقى كلمة في الأوسكار نسمعها مباشرةً.

0: تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور
1: يوميا من الخامسة وحتى السادسة مساء، إعداد وتقديم رامد عيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.
2: إلى الملف الأهم أعزائنا محليا، اعتماد النتائج النهائية للانتخابات المحلية للعام 2026. أعلنت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الخميس اعتماد النتائج النهائية للانتخابات المحلية التي جرت يوم 25/4/26 ونشرت على موقعها الإلكتروني، وذلك بعد انتهاء مرحلة الطعون أمام محكمة قضايا الانتخابات. وخلال فترة الطعون قدمت إلى المحكمة المختصة 60 طعنا على النتائج الأولية التي أعلنتها اللجنة يوم 26 نيسان الماضي، في بما فيها الطعون المقدمة على نتائج التسجية. وقررت المحكمة رد 56 طعنا وقبول 4 طعون، وبهذا أصبحت النتائج نهائية وغير قابلة للطعن. وعليه سلمت لجنة الانتخابات المركزية النتائج النهائية رسميا إلى وزارة الحكم المحلي، متضمنة شهادات الفوز لكافة القوائم والمرشحين في الهيئات المحلية التي جرى فيها الاقتراع، وعددها 183 هيئة محلية. كما سلمت اللجنة سابقا للحكم المحلي شهادات فوز للهيئات المحلية التي فازت فيها قوائم بالتسجية، وعددها 197 هيئة محلية. إذن اعتماد الهيئات النهائية على النتائج النهائية للانتخابات المحلية 2026. فاصل صغير أعزائنا المستمعين والراجعين، دائما معكم وبكم، يا أهل اللقاء.
3: يلا يا

0: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور
1: يوميا من الخامسة وحتى السادسة مساء، إعداد وتقديم رامد عيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.

0: إلى ختام مشوارنا أعزائنا، أسعار صرف العملات مقابل الشيكل: الدولار الأمريكي شيكلين 89 أجورا، الدينار 4 شيكل و8 أجورات، واليورو 3 شيكل 39 أجورا. أما في الأرصاد الجوية، فقد أفادتنا دائرة الأرصاد الجوية بأن الجو اليوم الخميس غائما جزئيا إلى صافي معتدلا في المناطق الجبلية، حار نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاعا ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعة المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف والجو وبارد نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. يوم غد الجمعة يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. يوم السبت يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. والله تعالى دائما أعزانا أعلى وأعلم. بالأحوال الجوية أعزائنا وأسعار صرف العملات، نكون وصلنا لختام المشوار، على أمل اللقاء بكم دائما في لقاء آخر متجدد يوم السبت. لكم مني في الإعداد والتقديم كل التحية والتقدير، ودائما تصبحون على وطن جميل حر مستقل. إلى اللقاء.
1: هل تبحث عن الحقيقة أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور
2: يوميا من الخامسة وحتى السادسة مساء، إعداد وتقديم رامي دعيبس.
1: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
2: عبر شبكة صبا الإعلامية.
1: هل تبحث عن الحقيقة أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور
2: يوميا من الخامسة وحتى السادسة مساء، إعداد وتقديم رامي دعيبس.
1: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
2: عبر شبكة صبا الإعلامية.
3: أنتم تستمعون إلى صوت صبا FM 94.8.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: هل تبحث عن الحقيقة أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور
3: يوميا من الخامسة وحتى السادسة مساء، إعداد وتقديم رامد عيبس.
2: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
3: عبر شبكة صبا الإعلامية.
4: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا

لم الربيع موش شبابنا

جنبي الربيع موش شبابي.